كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه
2: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة
2: الإمارات مستعدة
9: The UA is ready
10: ونحن بخير
2: لا تشلون هم
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: تراني مرات يلدى غليظ ولحمته مرة. لحمنتك

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: مرورة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
4: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة

موحدة، وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا أهم شيء خدنا كورنا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي كلنا نفديكي بالدماء نرويكي نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم اكثار مضوا في دروب الخلود وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمر مكافأة كبيرة رب العالمين
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه هذا ولدنا هذا اللي ربيناه
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين ويظل ويوكم بالعادة التالية.

0: بي لفتح الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن نفديك بالأرواح يا وطن.
2: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول.
3: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
4: راجع بشوقي ولهفتي
3: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: أنتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: أنتوا أماننا،
13: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
4: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي، ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أبوظبي FM.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: أبو ظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم.
2: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
3: عشان جي استخدم اي اند ماني.
2: شو اختلف؟
3: تطبيق واحد فيه كل شيء.
2: كل شيء؟
3: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
2: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
3: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
2: بهالسهولة؟
3: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
2: اقتنعت؟ بنزل الحين
3: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

اف ام خلها دوم في البال. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر،

فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: من ذاكرة الزمن،
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها تمرة.
10: شفته وروح خاطري مشحوني عني بعيد وصورته في عيوني، والناس ما تدري عن مياني.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: عبق الماضي إيناق، واروع الأغاني

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: انتوا

0: درع الوطن.
1: شكرا عيالي.
2: نشكر حماة الوطن.
3: انتوا أماننا.
4: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.
6: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
7: يا محلى الزمن ومحلى أغانيه،
8: كان يا مكة
9: الحزن رسم بعيني.
7: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
10: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
6: استوديو واحد. استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي إف إم عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي إف إم.

في دولة الإمارات العربية المتحدة المستحيل مجرد كلمة. دولة صنعت من الحلم واقعا ومن الإرادة نهجا والإنسان محورا. أثبتت أن التطور ليس صدفة، وأن الريادة ليست شعارا بل مسيرة متواصلة تبنى بالعمل والعزيمة. في كل إمارة من إماراتها السبع حكاية نجاح تروى ورؤية تترجم على أرض الواقع، ومستقبل يصنع بوعي وثبات وإيمان بأن المستحيل عبارة عن كلمة ليس لها وجود في قاموس دولة الإمارات العربية المتحدة.

من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره إن كان بالنظر أو باللمس.

وصلت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات في كل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

0: استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج. برنامج

برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11 ونص صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين. وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN سواء لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نستقبل أكيد مستمعينا مكالماتكم ورسائلكم النصية وبريدكم الإلكتروني، ولكن بدءا تحية طاقم العمل إليكم مستمعينا وإلى كل من يتابعنا ويسمعنا في هذا البرنامج. جاسم محمد، أحمد العبيدلي، شمس زعابي، عليا سبت، نصبح عليكم بالخير والنور والسرور، ونقولكم بإذن الله أن أيامنا وأيامكم في هذه الدولة الطيبة المباركة اللي السلام منهجها والتسامح أكيد نهج تنتهج في هذه الدولة الطيبة المباركة. نستقبل فيها مكالماتكم الهاتفية على 600-551-222 ورسائلكم النصية على 3544 وبريدكم الإلكتروني على studio1@admn.ae. البريد الإلكتروني ورسائل النصية مستمعين ما عليكم أمر، يتضمن الموضوع بإيجاز ورقم الهاتف والاسم حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. ما يتعلق بلقاءاتنا في حلقتنا لليوم، بإذن الله اللقاء الأول راح نتحدث عن إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري في فترة الصيف اعتبارا من 15 يونيو حتى 15 من سبتمبر المقبل، مع الأستاذ إبراهيم عبد الرحمن العماري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين. بنتكلم عن ماهية السياسة وآلية تطبيقها، وهل توجد التزامات على الشركة، وغيرها إن شاء الله من المحاور التي راح تطرح خلال لقائنا لليوم. أما فيما يخص لقائنا الثاني اللي راح يكون إن شاء الله الساعة 10:45، نتكلم عن شهر التوعية بصحة الرجل مع الدكتور أحمد حاتم شاكر، طبيب استشاري بمستشفيات الظفرة صحة. نتكلم عن كيف تسهم صحة الرجل في تعزيز استقرار الأسرة، لماذا يعد طبعا الكشف المبكر اللي دائما نتحدث عنه أمر مهم، وغيرها إن شاء الله كذلك من المحاور. ولقانا الأخير في حلقتنا لليوم مع سعادة عبد العزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتزامنا مع عام الأسرة تم إطلاق مبادرة من الهيئة الاتحادية للضرائب للتوسع في نطاق استرداد ضريبة القيمة المضافة لبناء مساكن المواطنين الجديدة. فراح نتكلم بإذن الله كذلك عن هذا الخبر وهذا القرار وإطلاق هذه المبادرة. فيما يخص رسائلكم النصية مستمعينا، بدءا من بعد انتهاء حلقتنا في يوم أمس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي رسالة شكر لوزارة التمكين. طيب جزاك الله خير، إن شاء الله بنكلمك إن شاء الله وناخذ هذه الرسالة. جزاك الله خير. جميل من الناس وجميل من الإنسان أنه مش فقط لملاحظة أو لمقترح أو لموضوع، جميل أن كذلك يكون مبشر، جميل أن يكون صاحب كلمات طيبة جميلة مباركة، جميل أن يرسم البسمة على وجوه الآخرين من خلال كلمة طيبة يقولها. يعني احنا عند الانسان بشكل عام في العالم اجمع الانسان شاطر انه مثلا اذا شاف ملاحظه شيء بسيطه صغيره على مثلا موظف، على مثلا ولده، على بنته، على زوجته، على زوجها، اي حد، اي شخص، الشخصيه هذه تمام وطيبه وجميله و ولكن مثلا اليوم شويه كان مثلا المزاج تعبان، شوف انت، لا انت اليوم مزاجك تعبان، لا لا لا ما تنفع، ولا ولا ولا، ويسمع كلمتين. طيب الحين اليوم هو مزاجه بعد حلو وشخصيه جميله وكذا كذا، ما يقول الاكل اليوم طيب مثلا، ما شاء الله من الحرمه الطبخه، طباخ جميل طيب ياكل والحمد لله ويقوم. اليوم الاكل لا شويه زايد عند لا اليوم انا بعلق. تعليقاتنا على السلبيات اكثر عن تعليقاتنا عن الإيجابيات. أنا أتكلم عن طبع الإنسان بشكل عام في العالم أجمع في التاريخ، عبر التاريخ كله يميل الإنسان إلى التعليقات السلبية، سبحان الله، يعني صفة فيه. ولكن إحنا اليوم

تقدير، ولكن من دون رقم نتواصل معك، بس لو تحط رقم تليفونك من بعد اذنك. طيب بدرية حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله، يرجى التواصل معي للأهمية القصوى، إن شاء الله سيتم التواصل. وسالم صباحك الله بالنور والسرور، بيتم التواصل وياك إن شاء الله. طيب في شخص انطرش على ثلاث مرات، ثلاث مراحل، يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إخواني اليوم طلبت من المتجر وقال لي ادفع لي شغل العامل. كيف ادفع لي شغل العامل؟ الشركة هذه جابت العامل لمنتجها، أنا ليش أدفع تعب العامل أو عمولة؟ طيب مش فاهم والله بصراحة، الرسالة مش واضحة، ولكن حاط رقم تليفونك بنتواصل وياك إن شاء الله. أنت أوردي حاط الرقم، بنتواصل وياك نشوف إن شاء الله تفاصيل الأمر، لأن بالرسالة مش واضح الموضوع. طيب خلونا نتكلم عن إنجازاتنا، شو رأيك؟ بما أننا نحن دولة إنجازات، ودولة ولله الحمد والمنة والفضل، ما أن ندخل بإنجاز إلا ونظهر من إنجاز آخر، وما أن ندخل بمشروع حتى نطرح مشروع آخر، وما أن نتحدث عن أمر حتى نتحدث عن أمر يليه. دولة ولله الحمد والمنة والفضل، إنجازاتها متوالية متتالية متتابعة بتراتبية، بتخطيط جميل مستقبلي واضح، ماشيين على نهج معين، وعندنا نهج الاستباقية، نهج موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة. يكفي أن نحن دولة نتحدث عن المئوية، مئوية دولة الإمارات اللي هو إن شاء الله في عام 2071، إحنا عندنا خطط ل 2071 تبارك الله ما شاء الله، وعندنا خطط مش بس للأرض حتى للمريخ. إيه سبار الأمل. وهني اليوم هذا الخبر، محمد بن راشد للفضاء، نجاح علمي لجامعة الإمارات. ليش؟ أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء نجاح تنفيذ تجربة علمية طورها منه طلبة من جامعة الإمارات على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن مسابقة تراي أو إيشين تراي زيرو جي 2025 اللي تقودها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء والجهات من بينها مركز محمد بن راشد للفضاء. شهدت نسخة عام 2025 من المسابقة مشاركة 11 فريق يمثلون 9 دول، وجاءت مشاركة دولة الإمارات بإشراف المركز لفتح آفاق أوسع أمام الطلبة للمشاركة في الأبحاث التطبيقية. تضمن الحدث بث مباشر لتنفيذ التجارب على متن محطة الفضاء الدولية، ومثل فريق جامعة الإمارات المكون من 6 طلبة وعضو هيئة تدريس الدولة عن بعد، حيث تابعوا تنفيذ تجربتهم مباشرة على متن المحطة. ما شاء الله تبارك الله، ومبروكين وتستاهلون في النجاح العلمي لجامعة الإمارات. طيب الإمارات كذلك من أفضل دول العالم لمنصات الذكاء الاصطناعي. أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل وشركة IBM العالمية تقريرا حول أهمية تبني المؤسسات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل إدارة المبادرات الفردية لتوظيف الذكاء الاصطناعي إلى نظام متكامل لتعزيز المرونة والأداء والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة. أظهر التقرير اللي شارك فيه أكثر من 1000 من كبار التنفيذيين في 20 منطقة حول العالم و23 قطاع متنوع أن 20% من المؤسسات في دولة الإمارات تتبنى منصات إدارة الذكاء الاصطناعي، مقارنة ب 12% فقط على مستوى العالم. تخيل الرقم، 20% من المؤسسات في دولة الإمارات تتبنى منصات إدارة الذكاء الاصطناعي، مقارنة ب 12% فقط على مستوى العالم. نحن بس دولة الإمارات 20%، العالم الباقي كل دول العالم غير دولة الإمارات 12%. تشعر المؤسسات في دولة الإمارات بثقة أكبر بالمقارنة مع بقية مناطق العالم حول قدرتها على إدارة تعقيد استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث يشير 48% من كبار المسؤولين التنفيذيين في الإمارات إلى أن تزايد عدد أصول الذكاء الاصطناعي يشكل عائقاً أمام توسيع نطاق استخدامه، بالمقارنة مع نسبة 52% عالمياً. طبعاً أمس كان عندنا بعد المعرض اللي تكلمنا عنه، معرض مصنعين للوظائف، و

كذلك كان عندنا على ما أذكر لقاء مع سعادة ابتسام السعدي تكلمت فيه عن توفير في هذه النسخة توفير العديد من الوظائف المتعلقة ببعض المهن المستقبلية حتى اللي منها الذكاء الاصطناعي أو الصناعيين أو غيرها من اللهم صل على سيدنا محمد الوظائف الجديدة كذلك والعديد من المهن. عندنا توظيف ذاهب كذلك موجود المعرض راح يطلق إن شاء الله قريبا وعندنا غيرها من المعارض اللي راح تكون ولكن بالأمس أكيد كان عندنا معرض مصنعين. فاصل إن شاء الله وراجعين.

0: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: عودة لكم مستمعينا، مستمرين معاكم بإذن الله على 600551222، والرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، احنا وصلنا رد من دائرة التنمية الاقتصادية جزاهم الله خير، من حماية المستهلك، قطاع حماية المستهلك، ردا على ملاحظة الأخ سالم من بوظبي اللي يقول إنه في ملاحظة إنه قعد في أحد الكوفيات في أحد المولات وشاف إنه في اختلاف في الأسعار، في الفاتورة سعر وفي المنيو سعر آخر، فكان رد قطاع حماية المستهلك بأنه تم التحقق من الموضوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأة المخالفة، نظير عدم الالتزام بالأسعار. جزاكم الله خير، شكرا دائرة التنمية الاقتصادية على تجاوبكم وسرعة تعاملكم مع مقدمين الملاحظات أو المقترحات من إخواننا المستمعين لبرنامج استوديو واحد. ولهذا احنا دائما نقول لكم مستمعينا، أي ملاحظة، أي أمر تشوفه سواء على المستوى العام أو الخاص، أي مقترح خاص فيك كذلك، تقدر تراسلنا وتتواصل فيه معانا سواء بالاتصال على 600551222 أو الرسالة النصية على 3544 أو حتى البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. معنا مستمعينا هاتفيا إبراهيم عبد الرحمن العماري، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين. حياك الله أستاذ إبراهيم.
1: الله حييك عزيز أخوي أحمد.
0: أهلا وسهلا، نورتوا برنامج استوديو واحد.
1: الله يطول عمرك، جزاك الله خير.
0: وعمركم يا ربي، طول لي بعمرك. أعلنت وزارة الموارد البشرية

0: البشرية والتوطين عن بدء تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري في فترة الصيف بدءا من إن شاء الله 15/6 وحتى 15/9 المقبل. لو نتكلم عن ماهية هذه السياسة وآلية تطبيقها.
1: بداية أشكرك أخوي أحمد على الاستضافة، ومثل ما تفضلت يعني يبدأ تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري اعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل. خلال هذه الفترة يحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة 3 العصر يوميا خلال هذه الفترة. طبعا مثل ما تعرفون أن هذه السياسة تطبق للعام 22 على التوالي في هذا السنة، وهذا الشيء طبعا يعكس المنهجية الإنسانية لدولة الإمارات في سوق العمل والجهود أيضا المستدامة لتعزيز بيئة العمل الرائدة وحماية العمالة وفق على معايير وشرطات الصحة والسلامة المهنية، بما يدعم الإنتاجية ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار أيضا.
0: نعم.
1: تراعي هذه السياسة، أنا أبغي أوضح هذا الأمر أخوي أحمد، أن هذه السياسة تراعي استمرار بعض الأعمال الفنية اللي تتطلب العمل دون توقف، خصوصا الأعمال اللي تؤثر على المجتمع بشكل عام، مثل الأعمال المرتبطة بإصلاح الأعطال، خلينا نقول على سبيل المثال مثل الأعطال المتعلقة بالخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والطرق وغيرها من الأعمال اللي تتطلب تصاريح من الجهات الحكومية المعنية وفق الضوابط المعتمدة، بالإضافة لبعض الأعمال الفنية أيضا اللي تتطلب استمرار العمل فيها وما يمكن تأجيلها أو استكمالها بعد ساعات الحظر، مثل فرش خلطات الأسفلت وصب الخرسانات وما شابه.
0: نعم. هل توجد هناك التزامات على شركات خلال فترة تطبيق السياسة أستاذ إبراهيم؟
1: صحيح نعم، هو مطلوب من الشركات أخوي أحمد في كل الحالات مجموعة من الالتزامات الوقائية لحماية العمال من الإجهاد الحراري، منها توفير أماكن مظللة مناسبة لاستراحة العمال وتوفير وسائل تبريد المناسبة أيضا في نفس المواقع، ومطلوب أيضا أن يوفر صاحب العمل كميات كافية من المياه، مياه الشرب الباردة ومواد الترطيب مثل الأملاح والمخالي المعتمدة لمواجهة هذا الإجهاد الحراري.
0: نعم.
1: بالإضافة لبعض المعدات الخاصة مثلا بالإسعافات الأولية وغيرها من وسائل الراحة اللي تساعد على الوقاية من الإجهاد الحراري والتعامل مع أي حالات طارئة لا سمح الله في موقع العمل.
0: نعم. كيف تشوفون مستوى التزام الشركات مع هذه السياسة؟
1: في الحقيقة صراحة نحن نفخر بأن هذه السياسة أصبحت ثقافة اليوم راسخة في سوق العمل الإماراتي. يعني نحن لو نتكلم عن الأعوام الماضية سجلت الشركات خلال هذه الأعوام مستويات التزام تتجاوزت 99%، وهذا يعكس وعي الشركات بأهمية المحافظة على صحة وسلامة العمال وأيضا عمق مفهوم المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات. أيضا نحن نثمن المبادرات الإيجابية والتنافسية اللي تطلقها العديد من الشركات خلال هذه الفترة، فترة الظهيرة، لدعم العمال وتوفير بيئة عمل أكثر راحة، وهو اللي يساهم يعني في نجاح هذه المبادرة واستمرارها على مدى أكثر من عقدين. وأيضا هناك مبادرات مجتمعية نشكرهم ونثمن الأدوار اللي يقومون فيها المجتمع بشكل عام لأيضا حماية العمالة في مثل هذه الأوقات.
0: نعم. ختاما أستاذ إبراهيم، كيف تتابع الوزارة مدى الالتزام بهذه السياسة؟
1: الوزارة أخوي أحمد تعتمد على منظومة رقابية متكاملة تشمل يعني تعتمد على الأدوات الرقمية الذكية وكذلك أيضا الحملات التفتيشية الميدانية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مستمرة بالتعاون مع الشركاء طبعا إن كانوا حكوميين أو شركاء من القطاع الخاص، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بهذه السياسة ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة العمال. وكذلك وفرت الوزارة قنوات للإبلاغ عن أي ممارسات أو تجاوزات يتم رصدها من قبل أي فرد من أفراد المجتمع، وتكون عبر القنوات إن كان مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم 600-59-0000 أو من خلال الموقع الإلكتروني الوزارة أو من خلال التطبيق الذكي. بأي قناة من هذه القنوات بإمكان أي فرد من أفراد المجتمع بأن يقدم أي بلاغ عن أي حالة رصدها في أي موقع على مستوى الدولة.
0: إبراهيم عبد الرحمن العماري، مدير إدارة الصحة والسلام المهنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، شكرا لك على استيضاح المعلومات هذه. شكرا.

استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: على 6005512 ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على استوديو 1@admn.ae. يعني بعد التنمية المتوازنة يفتح باب التسجيل في صيف قرى الإمارات 2026. أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام إلى برنامج صيف قرى الإمارات 2026 على أن يكون 15 من هذا الشهر بإذن الله هو الموعد النهائي لقبول الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة evsummerprogram.ae. يهدف البرنامج إلى استثمار أوقات فراغ الصغار والشباب خلال العطلة الصيفية من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي والصحة وجودة الحياة وتنمية المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين. يستهدف البرنامج البنين والبنات ضمن فئتين عمريتين تشمل الأولى من 10 لين 13 سنة والثانية من 14 لين 17 سنة، حيث تقام الفعاليات خلال الفترة من 6 لين 23 يوليو بإذن الله الشهر المقبل من يوم الأثنين إلى الخميس أسبوعيا، وذلك ابتداء من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. شهر يكون على فئتين، الأولى من 10 لين 13 سنة، الثانية من 14 لين 17 سنة، من 6-7 لين 23-7 من الأثنين إلى الخميس من 9 الصبح لين 1 الظهر. يستضيف البرنامج الفعاليات في 5 مناطق موزعة على مختلف إمارات الدولة: منطقة قدفع في إمارة الفجيرة، ومصفوت في إمارة عجمان، والرمس في إمارة رأس الخيمة، إلى جانب منطقتي شويب والسلع في إمارة أبو ظبي. تشمل أنشطة البرنامج مجموعة من المحاور الرئيسة اللي تركز على الرياضة والتراث والهوية الوطنية ومهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي والأمن والسلامة ضمن بيئة تعليمية تفاعلية آمنة ومحفزة تسهم في صقل قدرات المشاركين وتعزيز قيم التفاعل المجتمعي. جميلة أمثال هذه المبادرات التي تطلق خصوصا في فصل الصيف، يعني نستثمر فيها أوقات فراغ للشباب اللي موجودين اللي عندهم فترة إجازة من المدارس، أنهم يستغلون هذه الفترة في شيء يفيدهم، في شيء ينفعهم، في شيء يشغلهم بالمفيد، مثل أنهم يهتمون بالرياضة والتراث، الهوية الوطنية، مهارات المستقبل، الذكاء الاصطناعي، الأمن، السلامة، كلها تكون لهم مفيدة بإذن الله مستقبلا، ويستفيدون منها ثقافة جميلة تكون لهم خصوصا في هذه الفترة اللي هم وقت فراغ يعتبر بما أن إجازة صيفية، ويستفيدون منها إن شاء الله. طيب، احنا معانا مستمعينا الحديث عن شهر التوعية بصحة الرجل الدكتور احمد حاتم شاكر، طبيب استشاري بمستشفيات الظفرة صحة. حياك الله استاذ احمد.
1: اهلا، صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد جدا بالمشاركة معكم النهارده.
0: ونحن اسعد طال عمرك، الله يحفظكم يا رب، يطول لي بعمرك. احنا اليوم نتكلم عن شهر التوعية بصحة الرجل، لو نتكلم بداية عن كيف

0: كيف تسهم صحة الرجل في تعزيز استقرار الأسرة وتحقيق أهداف عام الأسرة؟
1: الحقيقة طبعا الرجل والمرأة هما العمود بتاع الأسرة وبالتالي المجتمع كله، فاهتمامنا بصحة الرجل جزء أساسي وركيزة مهمة جدا تنعكس مباشرة على الأسرة وعلى المجتمع ككل. فلما يكون الرجل بيتمتع بصحة جيدة وقادر على العمل والإنتاج دايما ده بينعكس علينا بالإيجاب.
0: نعم.
1: فالاهتمام بالصحة استثمار عادة، يعني بنقوله مش مجرد رفاهية.
0: نعم.
1: استثمار في رفاهية المجتمع وجودة الحياة بصفة عامة، وده ينعكس طبعا على الأسرة مباشرة وبالتالي على المجتمع ككل.
0: جميل. لو نتكلم كذلك لماذا يعد الكشف المبكر دائما يكون أمر مهم، وفيما يخص كذلك شهر التوعية بصحة الرجل، كيف يمكن تشجيع الرجال على إجراء الفحوصات الدورية؟
1: هذا مهم جدا طبعا، لأن في الثقافة السائدة إن أنا ما روحش للطبيب إلا لما يكون عندي
0: شيء يألمني أو شيء يزعجني.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: أنا أروح للدكتور يبقى أنا عندي مشكلة في المشكلة الأساسية إن هو يكون عندي مرض، فأنا رايح للطبيب علشان أعالجه. إنما محتاجين نغير الثقافة إن هي تبقى أنا أروح للطبيب علشان أعمل اكتشاف مبكر لأي حاجة، لأن كتير من الأمراض المزمنة ما بتسببش أعراض لما بتبتدي في مراحلها المبكرة، وبتاخد وقت لحد ما تظهر الأعراض ويكون ساعتها في تأخر أو حصل منها مضاعفات، وبالتالي يبقى العلاج ساعتها أصعب من الاكتشاف المبكر. فالفحص الدوري وخصوصا على المعاملات الخطورة سواء اللي هي بتأثر على الضغط والسكر والكوليسترول، لما نكتشفهم بدري فرص العلاج بتبقى أحسن، وبالتالي بنقلل المضاعفات والتكلفة بتبقى أحسن على المدى الطويل. الحاجة المهمة جدا إن في برامج كتير للاكتشاف المبكر في الإمارات، ياريت كلنا نبقى عندنا وعي بيها، وإن احنا دايما نحاول كمواطنين أو يعني أعضاء في المجتمع إن احنا نعمل الفحوصات الشاملة دي في أوقاتها.
0: جميل. أهم خطوات أسلوب الحياة الصحي اللي المفترض أن الرجل يتبعها؟
1: أهم حاجة طبعا النشاط البدني.
0: نعم.
1: احنا بنقول دايما النشاط البدني مش معناها ان يروح يعمل يشيل حديد ويعمل بوكسينج مثلا في الجيم. لا، احنا بالحاجات البسيطة اللي هي المشي. احنا محتاجين على الاقل 150 دقيقة في الاسبوع، يعني حوالي 30 دقيقة في اليوم من الـ الهرولة.
0: نعم.
1: ابسط
0: المشي السريع يعني.
1: المشي السريع.
0: نعم.
1: فدي أول جزء مهم جدا. اتباع نظام غذائي شوية يكون في توازن، يعني يكون دايما في خضروات، في فواكه، نقلل الملح والسكريات في الأكل، الدهون تبقى أقل. ده بينعكس على حاجتين مهمين جدا، ان احنا بنقلل فرص الاصابه بالامراض الضغط السكري، ونحافظ على الوزن، لان طبعا السمنه او ارتفاع الوزن من الافات اللي بتصيب كتير من المجتمعات وبتاثر على الصحه على المدى الطويل.
0: نعم.
1: من اسلوب الحياه المهمه جدا طبعا النوم كويس بفترات كافيه، التدخين، وان احنا نقلع عن التدخين لو احنا مدخنين، او ان احنا دايما نوعي الاجيال الجديده والشباب باضرار التدخين ان هم ما يبتعدوا عنه. وما ننساش وسط كل ده احنا بنتكلم دايما على الصحه البدنيه، ما ننساش الصحه النفسيه.
0: نعم.
1: ان احنا دايما يكون عندنا وعي ان احنا ممكن معرضين لضغوطات الحياه المستمره، ده بيأثر علينا بالسلب سواء من الناحيه النفسيه او الناحيه البدنيه.
0: نعم. دكتور، هل الحديث لما كنت تتكلم عن اتباع نظام صحي رياضي غذائي، هل احنا نتكلم عن الرجل بمختلف الفئات العمرية، ولا هناك فئة عمرية محددة يجب التركيز عليها ان صح التعبير؟
1: الفئات العمرية كلها احنا.
0: نعم.
1: يعني لما نستثمر في السن الصغير،
0: نعم،
1: هنجني الثمار دون في السن الكبير. يعني أنا مش عايز أستنى أو أي حد يستنى على نفسه لان احنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه كل واحد يعتقد ان هو طالما ماشي والدنيا ماشيه معاه
0: معناته ان اموره طيبه
1: ان انا اموري كويسه فانا مش محتاج اشوف الطبيب. لا، انا محتاج ادور على اي حاجه مختفيه عني بالكشف المبكر، بان انا اعمل فحص دوري، ان انا اكل كويس، اعمل نشاط بدني، اتجنب العادات السيئه، يبقى عندي دعم نفسي سواء من داخل الاسره او من الاصدقاء. كل ده بيساعد ان احنا نبقى عندنا على المدى الطويل نتيجه افضل.
0: نعم. ختاما دكتور أحمد، كيف يمكن للأسرة أن تدعم الرجل في تبني عادات صحية والمحافظة على صحته؟
1: الأسرة مهمة جدا لأن هي شريك للرجل، يعني هو الرجل مش مجرد العائل أو المدير في البيت، لا، هو محتاج دايما مشاركة من الأسرة سواء من شريكة الحياة أو من الأولاد، إن هم دايما أبسط حاجة تشجيع للوالد تذكيره انه مثلا عندك ميعاد الفحص، ما تنساش ميعاد الفحص، ممكن تروح تعمل تشوف الدكتور، احنا شايفين ان انت بتشتكي من حاجه او شكلك متغير، ممكن تروح تشوفه، الطبيب يدي لك اي توعيه. الزوجه طبعا مهم جدا، ان الاكل دايما حاجه كويسه، انما هي تجعل الخيارات الصحيه هي اللي موجوده في البيت، يعني دايما تخلي توجه الأسرة ناحية الغذاء الصحي. الممارسة البدنية ممكن تبقى كلها كالأسرة مع بعض، يعني الوالد لما يطلع يتمشى ياخد الأولاد معاه ويتمشوا مع بعض. الضغوطات الحياة دايما بتبقى محتاجة حد يتكلم معاه، طبعا الزوجة أفضل أنيس ومساعد للرجل، فطبعا كلمات تشجيع تعمل تحاول تعزز من قدراته النفسية واحتماله، دي حاجات مهمة جدا. البيئة في البيت مثلا لو في تدخين يحاولوا يشجعوا الأب على الإقلاع عن التدخين، بتوفير البيئة المناسبة لكده، ونحاول دايما نبص على الإيجابيات عند الرجل وندعمها، والسلبيات نحاول نساعده فيها إن هو يتخلص منها.
0: نعم، مفهوم. جزاك الله خير دكتور أحمد على هذه المعلومات الثرية الجميلة. دكتور أحمد حاتم شاكر، طبيب استشاري بمستشفيات الظفرة صحة، شكرا لك.
1: أنا متشكر جدا لحضرتك ونهاركم سعيد.
0: شكرا.

0: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: هاتفيا مستمعين معنا سعادة عبد العزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب. أهلا وسهلا سعادتك.
1: أهلا وسهلا أخي، صباح الخير أخي أحمد عبيدلي والجميع مستمعي برنامج استوديو واحد. أشكركم على الاستضافة الكريمة وسعيد بتواجدي وياكم اليوم.
0: نحن أسعد يطولي بعمرك. اليوم احنا بالأمس في برنامج استوديو واحد تحدثنا عن خبر إطلاق مبادرة من الهيئة الاتحادية للضرائب للتوسع في نطاق استرداد ضريبة القيمة المضافة لبناء مساكن المواطنين الجديدة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وتزامنا مع عام الأسرة. فيطولي بعمرك اليوم لو نتحدث عن هذه المبادرة شوية بتفاصيل أكثر.
1: إن شاء الله. أطلقنا مبادرة توسيع نطاق استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن بناء مساكن المواطنين في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وضمن الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الأنظمة والخدمات الاستباقية اللي تواكب احتياجات المواطنين وتعزز جودة الحياة لهم، ومن خلاله نحقق أهم مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات من خلال دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز رفاهية المجتمع.
0: نعم، التسهيلات الجديدة شو تقدم من تسهيلات جديدة اللي تقدمها الهيئة من خلال هذه المبادرة للمواطنين؟
1: نعم، المبادرة هاي تشمل مجموعة إضافية من الخدمات والأعمال المرتبطة ببناء المساكن الجديدة واللي ممكن استردادها مثل المساحات الزراعية، الصالات الرياضية، غرف الألعاب، أحواض السباحة والنوافير، الأنظمة الأمنية الذكية والمدمجة ضمن بناء المسكن الجديد وفق الشروط والإجراءات والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة.
0: أبرز البنود والخدمات اللي أصبحت مؤهلة للاسترداد الضريبي ضمن المبادرة الجديدة
1: مثل ما ذكرت اللي هي في السابق كان هناك تحدي أو بعض المواطنين كانوا يواجهون تحدي في الاسترداد الخاص بالمساحات الزراعية والصالات، فهي كلها هي مشمولة وبدينا نحن نتوسع في النطاق، والحمد لله بيصدر هناك دليل خاص ب محدث بالبنود الجديدة إن شاء الله هي بتساعد المواطنين في عملية الاسترداد، ويتم العملية هي الله يسلمك عبارة عن يتم تقديم يعني كيف يتم التقديم للمبادرة هي من خلال المنصة المعتمدة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب اللي هي إماراتكس أو تطبيق مسكن. هذا التطبيق تم تطويره لتسهيل عملية الاسترداد خاصة للمواطنين المؤهلين للاسترداد، والحمد لله تسري جميع المبادرة تسري على جميع الطلبات المؤهلة المقدمة للهيئة اعتبارا من 1 يناير 2026، فلاسترد ضريبته في بداية السنة يحق له يقدم الطلب مرة ثانية للبنود الجديدة اللي ما كانت مشمولة في السابق، وبنرجع له الضريبة على هالبنود اللي تم في السابق رفضها.
0: نعم، ختاما سعادة عبد العزيز، كيف تسهم الهيئة في دعم توجهات الدولة الرامية لإسعاد المواطنين وتحسين جودة الحياة؟
1: نعم، نحن إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة بيتم تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال لقاءات وجلسات حوارية في مختلف إمارات الدولة للتعريف بالمبادرة والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بما يدعم التطوير المستمر للخدمات، وبيكون فيه طبعا أدلة استرشادية للتوعية وتوعية أيضا للمقاولين والاستشاريين.
0: نعم.
1: وكذلك تنسيق على أعلى مستويات مع البرامج الإسكانية في الدولة.
0: سعادة عبد العزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، شكرا لك سعادتك.
1: نشكر استوديو واحد على الاستضافة، مشكور أخي أحمد على الحوار، ولكم ولجميع المستمعين كل التوفيق.
0: شكرا.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.
12: استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي إف إم عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي إف إم.

عودة لكم مستمعينا من جديد، وأكيد نذكركم بأرقام التواصل على 600-55-12-22 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بالنسبة للرسائل النصية، عليكم السلام، أرجو التواصل. طيب إن شاء الله سيتم التواصل أبو سالم، بنشوف إن شاء الله الموضوع، بنتواصل وياك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. أبو خالد حياك الله. طيب مطر حياك الله، يقول أنا عندي موضوع مع هيئة أبوظبي للإسكان، مستحق. طيب وقف الاستقطاع أعتقد، أو مستحق وقف وقف الاستقطاع والهيئة. طيب انزين، بنتواصل وياكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزايد. طيب يا وزايد، طيب أنا عندي شكر خاص لوزارة التمكين. طيب هو نفس الشخص، في شخص أنا ما أعرف شو اسمه ولكن ساعدني على حل الموضوع، عندي شكر خاص لصالح الجابر حل كذلك موضوعي الحمد لله، وشكرا استوديو واحد على وقفتكم معاي. هذا واجبنا، يطول لي بعمرك، واجب استوديو واحد انه يكون باذن الله سبب في ايصال رسائلكم مكالماتكم تواصلكم مع الجهات المعنية وايجاد ان شاء الله الحلول الطيبة الزينة، سواء عبر المكالمات الهاتفية اللي نتلقاها منكم او رسائلكم النصية او بريدكم كذلك الإلكتروني. اليوم واجب استوديو واحد ودوره اليوم لما نحن نظهر يوميا من الاثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30، الدور الرئيسي لبرنامج استوديو واحد هو توصيل نعم أصواتكم بإذن الله إلى الجهات المعنية والوصول للحلول بإذن الله اللي تفيد كلا الطرفين، سواء لمقترح أو موضوع أو رأي قد يكون، إن شاء الله أنه يوصل ويكون هناك الحل. الشكر لله دائما وأبدا سبحانه على أن نحن أسباب وجعلنا سخرية لبعض، إحنا سخرنا ربنا سبحانه كل منا مسخرة للآخر، فالحمد لله رب العالمين، والله يقويكم يا رب ويعطيكم الصحة والعافية. صباح الخير، صباح النور. عندي ملاحظة لهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في العين توجد مساجد بين المزارع غير مكتملة البناء أو التشطيب. أبو سالم، طيب يا أبو سالم نشوف إن شاء الله الموضوع. دائما مستمعين أذكركم من بعد إذنكم، رسائلكم النصية بريدكم الإلكتروني يتضمن رقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. طيب أحمد حياك الله، عندي موضوع بخصوص القطط، نشوف يا طويل العمر الموضوع إن شاء الله يتم التواصل معكم. سيف حياك

وتبني سلوكيات الاستخدام الأمثل للموارد خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بما يعكس النهج المتكامل اللي تتبناه الدائرة في تعزيز الوعي بمتطلبات السلامة واستدامة الموارد في مختلف القطاعات. طبعا ضمن الحملة تنظم الدائرة سلسلة من الجلسات التوعوية المجتمعية والزيارات الميدانية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي بمفاهيم السلامة وكفاءة استخدام الطاقة والمياه خلال فصل الصيف، من خلال تسليط الضوء على الممارسات الوقائية المرتبطة باستخدام الكهرباء والتعامل مع أنظمة الغاز والتوصيلات الكهربائية، إلى جانب تعزيز السلوكيات المرتبطة بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد. طيب، كذلك عندنا الإمارات للألمنيوم تؤسس مختبرات للعلوم والتكنولوجيا. أسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مختبرات متخصصة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في عدد من المدارس والجامعات في الدولة، بهدف تنمية مهارات الطلبة في هذه المجالات وتعزيز قدراتهم العلمية. طبعا تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر الجهات الموظفة للمتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدولة، حيث يعمل لديها ما شاء الله أكثر من 1500 موظف في هذه التخصصات المذكورة، من بينهم أكثر من 500 مواطن إماراتي. توفر المختبرات الجديدة للطلبة فرصة لاكتساب خبرات عملية من خلال استخدام تقنيات ومعدات تحاكي بيئات العمل الحقيقية في مجالات الهندسة والتصنيع وتطوير المنتجات، بما يسهم في تنمية مهاراتهم التقنية والابتكارية وتعزيز اهتمامهم بالمسارات الأكاديمية والمهنية والمرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. عندنا كذلك يطول بأعماركم أبوظبي للغة العربية استقبال ترشيحات سرد الذهب حتى 31 أغسطس. نشوف شو هي جائزة سرد الذهب. يواصل مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي فتح باب الترشح للدورة الرابعة من جائزة سرد الذهب حتى 31 أغسطس 2026، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز حضور اللغة العربية ودعم الحراك الثقافي وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للإبداع والمعرفة. ويدعو المركز كذلك الراغبين في المشاركة إلى اختيار الفرع المناسب لأعمالهم وتعبئة النموذج الخاص والمتاح عبر الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للغة العربية، وتقديم الطلبات بصيغة النسخ الإلكترونية PDF بشكل استثنائي لهذه الدورة. كما يمكن توجيه الاستفسارات مستمعينا عبر البريد الإلكتروني الخاص فيهم serdaldhab@dctabuzabi.ae serdaldhab@dctabuzabi.ae، مع طبعا ضرورة إرفاق السيرة الذاتية والعلمية والإبداعية وغيرها من المتطلبات. الإمارات تشارك في أسبوع باكو للطاقة 2026. شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات أسبوع باكو للطاقة 2026 الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة. مثل الوزارة في الفعالية المهندس أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، حيث تأتي المشاركة ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة واستعراض جهود دولة الإمارات ومبادراتها الرائدة في دعم الاستدامة وأمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. وكذلك استعرض خلال مشاركته جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي. احنا دائما في دولة الإمارات عندنا منظومة الرؤى المستقبلية،
ومنها

هذه المستهدفات الاستراتيجية فيما يخص الطاقة لعام 2050. كذلك عندنا مستمعين ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية اليوم الأربعاء سلسلة من الفعاليات بمناسبة الأسبوع الدولي للأرشيف الذي يقام هذا العام تحت شعار الأرشيف من أجل العدالة، وذلك في مقره في أبوظبي. تضمن الفعاليات ندوة بعنوان الأرشيف من أجل العدالة ودورة في حفظ ذاكرة الوطن، وتتناول أهمية الأرشيفات والوثائق في ترسيخ مبادئ العدالة وحفظ الحقوق وصون الذاكرة الوطنية للأجيال المقبلة. كذلك مستمعين، مع اقتراب موعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2026، أعلنت جزيرة ياس عن إعادة طرح باقة عطلة سباق الجائزة الكبرى لعام 2026 لتمنح عشاق سباقات السيارات فرصة الاستمتاع بأجواء السباقات طبعا والإقامة في مجموعة من فنادق جزيرة ياس والفنادق المجاورة. العلامة التغذوية تنطلق عبر 4 منافذ بيع في أبوظبي. في تفاصيل الخبر، كشف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن أن العلامة التغذوية تتيح إمكانية مسح رمز الاستجابة السريعة للمنتجات في مختلف منافذ البيع للحصول على القيمة الغذائية بشكل فوري وواضح. يأتي ذلك تماشيا مع الاتفاقيات التي وقعها المجلس مع 4 منافذ بيع رئيسة ستكون الأولى في تطبيق العلامة حصريا على منتجاتها، حيث يضعها أمام المستهلكين في لحظة اتخاذ القرار، مما يعزز احتمالية تغيير السلوك الغذائي نحو خيارات صحية في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي المستهلك وتمكينه من اتخاذ قرارات غذائية أكثر صحة وسرعة. وتمثل مبادرة العلامة التغذوية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، اللي أطلقها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، نظام جديد للبطاقات التغذوية يتم وضعها على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائية وتمكين المستهلكين اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية. طيب، في خبرنا الأخير قبل الفاصل مستمعينا، تعاون المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42 أحد أبرز مزودي خدمات التشخيص في المنطقة مع شركة كرياتيف المبتكرة في مجال علم الأمراض الرقمي لإطلاق حلول متقدمة لتشخيص سرطان البروستاتا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. تأتي وحدة كرياتيف للذكاء الاصطناعي الخاصة بالبروستاتا لتحلل العينات الأنسجة رقميا وتسلط الضوء على المناطق المثيرة للاشتباه، وتوفر رؤى منظمة لدعم الكشف عن السرطان بعيد الشر عنا وعنكم يا رب، وتدريجة بصورة أسرع وأكثر اتساقا. ومن المتوقع أن يسهم دمج هذه الوحدة ضمن سير أعمال التشخيص للمختبر المرجعي الوطني في كليفلاند كلينيك أبوظبي، بدعم اختصاصيي علم الأمراض في رصد الأنماط المرضية الدقيقة وتوحيد تفسير النتائج وتحسين كفاءة سير العمل، بما يسرع في نهاية المطاف عملية اتخاذ القرارات السريرية للمرضى المصابين بالسرطان.

استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

نذكركم مستمعينا بأرقام تواصلنا، لأن حتى بعد انتهاء الحلقة تقدرون تتواصلون معنا بالرسائل النصية أو البريد الإلكتروني على 3544 اسمكم أو الموضوع مع رقم الهاتف، وكذلك نفس الشيء عبر البريد الإلكتروني studio1@admn.ae. أما بالنسبة لأرقام الهواتف فإن شاء الله نستقبل المكالمات خلال حلقتنا في برنامج استوديو واحد على 655-1222. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. تحيات شمس زعابي، علي السب، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

موجود، كل الجن في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورنا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هون.
3: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
4: راجع بشوقي ولهفتي
3: أهوى بي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: FM خلها دوم في البال.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ينطلق مؤتمر ومعرض أديبك 2026 من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي، وسيعمل المؤتمر على تسهيل الحوار والتعاون عبر قطاعات متنوعة من الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع لتعزيز التحول في مجال الطاقة وتسريع العمل المناخي. قال معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها عبر منصة إكس: بفضل رؤية ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة يسعدني الإعلان عن تحقيق هذا الهدف وتجاوزه قبل الموعد المحدد مع توفير أكثر من 5000 فرصة عمل بفضل دعم والتزام شركائنا الصناعيين، منها أكثر من 1000 فرصة تحققت خلال منصة اصنع في الإمارات 2026. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إطلاق التشغيل التجريبي لموانئ نواتوم محطة سفاجا في مصر استعداداً للتشغيل الكامل للمحطة في وقت لاحق من العام الجاري. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل احتفاء بمرور 50 عاما على انطلاق دورته الأولى في عام 1976، ويستقطب الحدث أكثر من 35,000 زائر و1900 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. لحمنا نكد.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. تجاهلت إسرائيل أمس كل التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين ورفعت وتيرة التصعيد في جنوب لبنان، وحاولت إرساء معادلة جديدة تقوم على قصف بيروت مقابل كل صاروخ يطلق من لبنان، في وقت أدى تسلل مقاتل من لبنان إلى الجانب الآخر من الحدود واشتباكه مع الجيش إلى استنفار إسرائيلي في المستوطنات. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يومين. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها أمس إن 3 انفجارات وقعت في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيلورت بإقليم داغستان في شمال القوقاز. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
3: 3-2-1-Q. في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة
3: بل نتيجة رؤية قيادة
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه
4: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير
4: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشنيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل وتطوير مشاريع نوعية تعزز جاهزية المنظومة الشرطية والأمنية لمواكبة المتغيرات المستقبلية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: مسموح مسموح مسموح مسموح فتش عتذية.

0: FM خلها دوم في البال.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال. من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال ورئيس وزراء أرمينيا بمناسبة وطنية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أنطونيو خوسيه سيغرو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة المماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية البرتغال. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة المماثلتين إلى معالي لويس مونتينيغرو رئيس وزراء الجمهورية البرتغالية. هذا وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشنيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة المماثلتين إلى معالي نيكول باشنيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. خلال اتصال هاتفي بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية.

0: الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. وناقش سموه مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة، كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي وتحقيق السلام المستدام في المنطقة، واستعرض التطورات في قطاع غزة والأوضاع في لبنان والتطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
1: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. تجاهلت إسرائيل أمس كل التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين ورفعت وتيرة التصعيد في جنوب لبنان، وحاولت إرساء معادلة جديدة تقوم على قصف بيروت مقابل كل صاروخ يطلق من لبنان، في وقت أدى تسلل مقاتل من لبنان إلى الجانب الآخر من الحدود واشتباكه مع الجيش إلى استنفار إسرائيلي في المستوطنات. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يومين. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها أمس إن 3 انفجارات وقعت في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيلورت بإقليم داغستان في شمال الغوغاز.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال ورئيس وزراء أرمينيا بمناسبات وطنية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

النجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الأفاضل إلى هذا البرنامج الأسبوعي خيركم يصلهم عبر إذاعة أبوظبي FM. أيها الكرام، إن العطاء هو اللغة الإنسانية العالمية التي يفهمها كل إنسان، هو لغة لا تحتاج إلى ترجمة، رسالة مشاعر وقلب كبير ويد بيضاء ممدودة، يد تمتد لتخفف ألما وتحيي أملا وتعيد ابتسامة، تمنح الآخر فرصة لحياة جديدة. هنا اليوم أيها الكرام نفتح تلك النوافذ، لأنها قيمة عظيمة في ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، قيمة جعلها الإسلام عبادة وقربة. نرتقي إلى مقام الإحسان حين قال المولى جل في علاه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. سنقترب أيها الكرام من قصص حقيقية ونماذج مضيئة وأثر لا ينسى في بناء الإنسان والمجتمعات. كيف يمكن لعمل صغير أن يصنع فارقا لحياة كريمة؟ هذا برنامج ليس عن المال فقط أيها الكرام، بل عن القلوب وعن الإنسانية. فالعطاء كما تعرفون يقاس دائما بما يزرع في النفوس من حياة كريمة. باسمي وباسمكم أيها الأفاضل أرحب بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي. يسعد مساك سعد.
1: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويحفظك، وكل التحية والاحترام لمخرج هذه الحلقة الأستاذ محفوظ بعيدة بفايز. الله يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق. ونعطي الكلمة للأستاذ سعد حتى يبلغنا اليوم عن الحالات والمشاريع المختلفة. تفضل.
1: نعم.
0: سيدي،
1: طبعا اليوم دكتور عندنا مجموعة من الحالات الإنسانية. نعم. كلها حالات مستحقة للزكاة، لكن اليوم عندنا حالة جدا عاجلة. الحالة هاي دكتور تكلمنا فيها قبل الحلقة، الحالة للطفل. الطفل هذا يا أخوان يبلغ من العمر 16 شهر، يعني سنة وأربع شهور. الطفل الصغير هذا يا أخوان يعاني من ورم أورمي. الورم هذا يا أخوان في الغدة الكظرية اليسرى. طبعا حاليا الطفل هذا يحتاج إلى جلسات علاج كيميائي ومناعي بشكل عاجل. تكلفة العلاج لهذا الطفل 559,000 درهم. فاحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الأسرة وإنقاذ هذا الطفل، طفل عمره سنة وأربع شهور يا أخوان يعاني من مرض السرطان، يحتاج علاج كيميائي ومناعي. فاليوم احنا نقول عشان نبدأ ونخفف عن هذه الأسرة وعن هذا الطفل هذه المعاناة، اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. تخيلوا يا أخوان بسبب هذا الورم الطفل عنده فقدان في التوازن، سقوط متكرر، رعشات، حركات العين أصبحت غير طبيعية. اليوم تم تشخيص هذا المرض أنه ورم أورمي في الغدة الكظرية. فاليوم احنا نقول كل درهم يصنع فارق. التكلفة كبيرة على هذه الأسرة، أسرة متعففة مستحقة للزكاة. ابنهم الصغير يا أخوان يعاني من هذا الورم، تكلفة العلاج 559,000 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واليوم احنا نقول أحب الأعمال إلى الله، كما قال النبي أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيل سرور الأسرة لما مثل هذا المبلغ يتم تغطيته، تكلفة كبيرة عليهم. تخيل الأب لما سمع تكلفة علاج ابنه أكثر من 500,000 درهم، تكلفة جدا صعبة،
0: وهو من ذوي الدخل المحدود.
1: أسرة متعففة مستحقة للزكاة دكتور، يعني وضعهم جدا صعب.
0: الله يكون بعون.
1: فإحنا اليوم نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
0: بحول الله سبحانه وتعالى. دائما نتذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه البرامج أيها الكرام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. واليوم هذه الأسرة الصغيرة التي يعاني ابنها الذي يبلغ من العمر سنة وأربعة شهور فقط من هذا المرض العضال، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل وألا يبتلينا ويبتليكم إن شاء الله بمكروه. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إذا كنت تريد أن تكون حبيبا لله مقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تنفع هؤلاء الناس وخصوصا الناس المحتاجة المتعففة التي تسلك القنوات الصحيحة في دولتنا الحبيبة. وتأكد إذا أنت قدمت تلك المساعدة وهذا العون لهذا الطفل الصغير أو لأي إنسان محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث عظيم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلنكن اليوم إن شاء الله بنموذج كبير إن شاء الله ومتميز يجسد ويصور ويعكس الحياة في دولة الإمارات. ويعني دائما العمل الصالح هذه الحالة يعني مستحقة للزكاة كما تفضل الأستاذ سعد. والمبلغ المطلوب لهذه الحالة مبلغ كبير ليس بصغير. ربما أنا من خلال خبرتي في هذا البرنامج خبرتي البسيطة يعني ربما هذا أكبر مبلغ يمر علي إلى الآن، 559,000 درهم محتاج هذا الطفل أيها الأفاضل الكرام لمساعدتكم للنظر إلى حالته. يعني طفل صغير يا دوب بدأ يمشي، شافوا أهله أنه ما عنده قدرة على التركيز، ما في قدرة على التوازن، يمشي قليلا ويسقط، ثم وجدوا يعني أمور غير طبيعية في هذا الطفل. بعد الكشف عليه وجدوا بأنه يعاني من هذا السرطان الرومي الذي أصابه بالغدة الكظرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويشافيه. وهذا الطفل أيضا محتاج لعلاج كيميائي ومناعي مستمر أعتقد حتى يتم القضاء على هذا المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون على أهله وأن يعني يشافي هذا الطفل ويعافيه. وخير الناس أنفعهم للناس، ودائما نذكر بهذه الأحاديث النبوية العظيمة حتى نعرف معنى العطاء ونقدر هذا العمل بأنه لوجه الله سبحانه وتعالى، وثم يعني للتكاتف المجتمعي نحن في دولة الإمارات.
1: نعم طبعا لازلنا دكتور ننتظر البشائر في تخفيف معاناة ابننا،
0: وان شاء الله بتي
1: ان شاء الله باذن الله. الله طفل يا اخوان عمره 16 شهر، طفل صغير يا اخوان. هذا الطفل يا اخوان يعاني من مرض السرطان، يحتاج الى جلسات علاج كيميائي ومناعي. اليوم هذا الطفل من اسره متعففه مستحقه للزكاه. التكلفه هذه مو في استطاعت هذه الاسره نهائيا. 559,000 درهم، كل درهم يا أخوان يصنع فارق وكل درهم يخفف معانا. لا تقول أنا مساهمتي بمية درهم شو بتسوي، لا بتسوي، كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معانا، ورب درهم سبق معته 1,000 درهم. خلونا اليوم نبدأ تجارة مع الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. اليوم تقدر تبدأ تجارة مع الله يا أخوي في تخفيف معاناة هذا الطفل، طفل عمره 16 شهر. تخيلوا يا أخوان هذا العمر البسيط يعاني من هذا المرض الخبيث. اليوم هذه الأسرة في اختبار من الله سبحانه وتعالى، واليوم احنا عندنا فرصة ان احنا نخفف معاناته، حالة مستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وان شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. طبعا دائما احنا نقول يعني الحياة فرص يا أخوان، اليوم احنا أمام فرصة لتفريج كربة. وإذا قارنت أنت اليوم كربة الدنيا بكربة يوم القيامة فأنت المستفيد
0: لا شك.
1: نعم رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واليوم تخيلوا يا أخوان هذه الأسرة في كربة بالدنيا، الكربة هاي طفلهم صغير عمره 16 شهر، سنة و4 شهور يا أخوان، توه بدأ يبتسم للحياة. تخيلوا يا أخوان هذا الطفل يعاني من هذا المرض الخطير، فإحنا نقول كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا.
0: صحيح.
1: خلونا نصنع ابتسامة لهذه الأسرة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل عن طريق الرقم المجاني 862. هذه الحالة يا أخوان مستحقة للزكاة.
0: هي مستحقة للزكاة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار، هذه النار العظيمة المخيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوها ولو بشق تمرة. يعني ولو بنصف تمرة أن تتقي هذه النار. فصحيح أن هذا المبلغ كبير وكبير جدا، ولكن إن شاء الله قليل من هنا وقليل من هناك، إن شاء الله رب العالمين وأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة إن شاء الله رب العالمين ما بيقصرون. وتذكروا دائما أن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا كان اليوم تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك هذه الصدقة التي تحيي فيها إنسان، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كلها هذه الآيات العظيمة يعني تؤكد لنا بأننا اليوم

0: الاتصال عليه أو التواصل معه عن طريق الواتساب والاستفسار بشكل كامل عن الحالة، حالة هذا الطفل اللي عمره 16 شهر فقط يعني، ويعاني من هذا المرض. هو طبعا طفل لا يشعر لا يعلم، ولكن الحالة النفسية التي يعاني منها الوالدين أكيد يعني أنها لا توصف حقيقة. يعني عندما يعني شفت الأستاذ سعد اليوم يوم الحلقة قال لي والله عندنا يعني حالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقدر نحصل المبلغ. فلما عرفنا يعني تأثرنا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا التأثير أيضا موجود لكل من يسمعنا في هذه الأثناء، حتى يأتي ويبادر ويتبرع ولو شيئا صغيرا لهذا الطفل وهذه الأسرة التي نريد يعني أن نصنع الابتسامة في حياتهم إن شاء الله رب العالمين، وأن الله يشفي هذا الطفل بحول الله.
1: نعم طبعا دكتور، عندنا مساهمة من أحد الأخوة لحالة الطفل بقيمة 500 درهم.
0: نعم.
1: وفي مساهمة بقيمة 100 درهم من أحد الأخوة، وأحد الأخوة جزاه الله خير ساهم لحالة الطفل بقيمة 1000 درهم.
0: الله يجزاه الخير.
1: أي نعم، هاي الحالة اللي استعرضناها في بداية الحلقة يا دكتور للطفل. نعم. عمره 16 شهر، الطفل هذا يا أخوان يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى جلسات علاج كيميائي ومناعي. طفل عمره 16 شهر، التكلفة المتبقية لهذا الطفل 557,400 درهم. كل درهم يا أخوان يصنع فارق، وكل درهم يخفف معاناة. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مسلم. الأسرة هاي يا أخوان منتظرة اتصاليها، علاج ابنكم تخطى، تنتظر هذا الاتصال يا أخوان.
0: والله يا ريت إن شاء الله رب العالمين.
1: فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-0062، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون. أحد الأخوة دكتور اللي يساهم في الحالة الأولى استفسر أيضا عن مشاريع الصدقة الجارية.
0: نعم.
1: عندنا من المشاريع اللي راح نستعرضها اليوم يا أخوان، عندنا حفر بئر في بنغلاديش، هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1000 درهم، صدقة جارية. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة سقي الماء. واللي يحب مشروع أكبر، يحب يبني نفسه بيت في الجنة، رسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. اليوم عندنا مسجد يا أخوان في جمهورية مالي، هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يقوم في المسجد 112 مصلي، أي ستقام في صلاة الجمعة
0: ما شاء الله.
1: تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. المسجد إن شاء الله سيكون في جمهورية مالي اللي عدد السكان المسلمين فيها 95% من سكانها.
0: نعم.
1: فإحنا نقول اللي يحب يساهم في هذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا
0: إن شاء الله رب العالمين. يعني نحن نركز على حالة الطفل هذا إن شاء الله رب العالمين أن نصل إلى الرقم المطلوب في هذه الحلقة، ولكن أيضا الناس اللي تسمعنا لهم أيضا يعني مشاريع أخرى مع الله سبحانه وتعالى، مثل هذا الشخص جزاه الله خير اللي يسأل عن المسجد يعني والذي تقام فيه صلاة الجمعة والذي يتسع إلى عدد يعني كبير من المصلين، ويعني إن شاء الله رب العالمين يكون فيها الأجر متواصل إلى يوم القيامة. 50,830 درهم على الرقم 800-0062. ولكن أيضا لا ننسى حالة هذا الطفل. صحيح أن المبلغ كبير، ولكن لا نحقرن من المعروف شيئا، ولو 10 دراهم لو 5 دراهم، المبلغ الذي نستطيع دفعه إن شاء الله رب العالمين نصل وإياكم بحول الله سبحانه وتعالى إلى أن نفرح أهله عفوا، ونجعلهم إن شاء الله في استقرار نفسي كبير. يعني دائما ما نذكر الإخوة والأخوات بأن هذا الخير الذي تقومون به يصلهم ويصل لهذه الأسر المحتاجة، لأن الإحساس بالآخرين يكون على حسب احتياجاتهم. واليوم هي مسؤولية مجتمعية منا جميعا يعني تجاه هذا الوطن واتجاه نسيج هذا الوطن العظيم، بأن نقدم ما نستطيع منه إلى هذه الأسر المتعففة والتي سلكت حقيقة القنوات الصحيحة حتى تكون إن شاء الله بصحة وعافية. وأشكر بفايز الله يجزاه الخير ويسلم يمناه ويسراه. بارك الله فيك أبو فايز، شكرا جزيلا.
1: نعم طبعا دكتور، التبرعات لازالت مستمرة لحالة ابننا، عندنا مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 100 درهم، أحد الأخوة جزاه الله خير تكفل بأول

0: بئر في بنغلاديش بقيمة 1000 درهم. حاليا متبقي للحالة الأولى 557,300 درهم. هذه الحالة يا أخوان يمكن تكلفتها كبيرة، بس الحالة هذه للطفل عمره سنة وأربع شهور، طفل صغير يا أخوان. هذا الطفل لسه احنا نقول بدأ يمشي، بدأ يبتسم للحياة، طفل صغير عمره 16 شهر يعاني من مرض السرطان يا أخوان، يحتاج جلسات علاج كيميائي ومناعي. التكلفة المتبقية لهذا الطفل 557,300 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل وهذه الأسرة ويجبر بقلب الأم والأب يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يا أخوان هذا الإنسان لما يتوفاه الله سبحانه وتعالى يطلب من الله العودة إلى الدنيا ليتصدق. تخيلوا يا أخوان، أهل العلم فسروا هذه الآية تفسير جميل جدا. إما كان هذا الإنسان متصدق يوم شاف النعيم اللي في المتصدقين طمع في المزيد، يريد أكثر من هذا النعيم، أو كان ما يتصدق يا أخوان وضاعت عليه هذه الفرصة. ليش؟ الجنة فيها باب لا يدخل منه إلا المتصدقون يا أخوان.
1: نعم.
0: فتخيلوا اليوم صدقتك وين بتكون لهذا الطفل، طفل عمره 16 شهر يعاني من مرض السرطان، باقي له 557,300 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. من استطاع أو من استطيع أن يعطي فليعطي، فإن الله يحب الجواد. ودائما الإنسان المؤمن الكريم هو قريب من الناس، قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب من الجنة، والعكس هو صحيح، بعيد من الناس، بعيد من الله، وبالتالي بعيد من أو قريب إلى النار. وطبعا مثل ما تعرفون والجميع يعرف، ودائما نكررها حقيقة في حلقاتنا هذه التي تحمل رسائل عظيمة، رسائل إنسانية عظيمة مجتمعية، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، كلما أعطيت كلما أعانك الله سبحانه وتعالى للصدقة أيها الأفاضل، يعني فضائل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ودائما تذكروا بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وإن شاء الله في الكل خير، ولكن من يعطي ليس كمن لا يعطي، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان يعني أتمن الله سبحانه وتعالى على خير كثير، فمن الواجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا. القول نشكر الله سبحانه وتعالى في صلاتنا وفي دعائنا وفي كل شيء، وفي عملنا بأن نتصدق ونعطي ونكون إن شاء الله من المحسنين، لأن الله يحب المحسنين. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم كل منا عنده حاجة عند الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى يوميا في صلاته عنها، إما مريض، إما وظيفة، إما أي شيء سبحان الله. ولكن إذا كنت تريد أن يكون الله في حاجتك فكن في حاجة أخيك بالشيء الذي تستطيع، ونوي هذه النية لله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وشوف الفرق. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى ووعد من نبيه عليه الصلاة والسلام.
0: الصلاة والسلام. نعم دكتور، طبعا عندنا مساهمة للحالة من أحد الأخوة بقيمة 100 درهم، وفي مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 1000 درهم لهذا الطفل. حاليا متبقي للطفل اللي عمره 16 شهر يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى جلسات علاج كيميائي ومناعي، متبقي له 556,200 درهم. كل درهم يا أخوان يصنع فارق، وكل درهم يعني يقرب هذا الطفل من الشفاء بإذن الله
1: يا رب.
0: يعني فإحنا نقول يا أخوان طفل عمره 16 شهر يعاني من مرض السرطان يا أخوان، باقي له 556,200 درهم، حالة إنسانية مستحقة للصدقة والزكاة. عندنا حين أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم للحالة بقيمة 1000 درهم، وتكفل أيضا ببئر في بنغلاديش بقيمة 1000 درهم، باقي للحالة يا أخوان 555,200 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة طفل بعمر 16 شهر يعاني من مرض السرطان، هذا المرض الخبيث اللي نحن وكبار احنا نخاف منه.
1: اي والله.
0: تخيلوا يا أخوان 16 شهر، تخيلوا شعور الأم والأب لما سمعوا أن التكلفة لعلاج ابنهم باقي لها 555,000 درهم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذه الأسرة وزرع الابتسامة والسرور في قلوبهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. كل درهم يصنع فارق، ورب الدرهم سبق 100,000 درهم.
1: نعم.
0: فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا تكلمنا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش يا أخوان. هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1,000 درهم. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع بناء بيتك أنت في الجنة، أو تبني هذا البيت لأمك أو لأبوك. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. يا أخوان كمفحص قطا يعني مثل عش الطير الصغير، شوف التشبيه يا أخوان، وشوفوا كرم رب العالمين والجزاء. إذا بنيت لله سبحانه وتعالى بيت في الدنيا يبني لك بيت في الجنة.
1: في الجنة.
0: نعم. عندنا مسجد اليوم بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. منو حاب يبني نفسه بيت في الجنة؟ اللي يحب يبدأ ويبني بيت في الجنة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
1: نعم إن شاء الله رب العالمين، وتبدأ تأتينا يعني الصدقات والتبرعات عبر الرقم 80062. صدقتك اليوم التي تنفقها أنت اليوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى هي لا تنقص مالك، ولكن تبارك فيه وتبارك في صحتك، ويبعد الله سبحانه وتعالى عنك كل مكروه وكل سوء، لأن هذه الصدقة التي أنت تقدمت فيها متقربا فيها إلى الله سبحانه وتعالى ستغير حياة إنسان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. والجميع فينا مر بظروف صعبة، وعندما يعني تذهب هذه الظروف الصعبة التي يجدها كل إنسان في حياته ويدخل في نعيم الله سبحانه وتعالى وفي مرحلة الفرح، يعني يقدر مسألة أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فإذا كنا في هذا المجال نشعر بالآخرين، فتأكد بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ذلك في موازين حسناتك، بل يدخرها الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة، ويعطيك خيرها أيضا في الدنيا.
0: نعم. طبعا عندنا مساهمة أحد الأخوة أيضا الدكتور. نعم. لحالة الطفل بقيمة 500 درهم، حاليا متبقي للطفل 554,700 درهم. جزاه الله خير، ساهم للطفل ب 500 درهم، 500 درهم في بناء مسجد جمهورية مالي.
1: الله يجزاك.
0: احنا نقول يا اخوان اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة ابننا، طفل عمره 16 شهر يعاني من مرض السرطان. هذا المرض الخبيث الصعب التعامل معه، يحتاج هذا الطفل لعلاج كيميائي ومناعي. اليوم متبقي له 554,700 درهم. هذه التكلفة يا اخوان مش في استطاعة الأسرة ولا في استطاعة الأب والأم، إلى اليوم أصبحوا عاجزين عن علاج ابنهم، طفل عمره 16 شهر يا أخوان. شوفوا الهم الكبير اللي على هذا الأب واللي على هذه الأم، أن تشوف ابنها يعاني من هذا المرض مو بقادرين يسووا له شيء. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناته باقي لهم 554,700 درهم، هالحالة مستحقة للزكاة. اللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
1: إن شاء الله رب العالمين. يعني الأستاذ سعد يذكرنا دائما بحالة هذا الطفل، لأن العطاء الحقيقي الكريم الذي ينبع من القلب، وكيف ينبع من القلب؟ بداية يتأثر في حالة معينة، يتأثر في منظر معين، يتأثر في قصة معينة، ثم ينعكس ذلك على سلوكه ليتقرب بعدين إلى الله سبحانه وتعالى. حينما نشعر بألم غيرنا أكيد هي مسؤولية مجتمعية فيها البركة إن شاء الله، وفيها الجسر الذي يصلك بين الأرض والسماء إلى الله سبحانه وتعالى. ربما ننسى كثير من أعمال الخير التي نقدمها نحن كبشر، لأن يعني سبحان الله نحن يعني ننسى، وكان الإنسان نسيا، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، وما كان ربك نسيا، إن ربي لا يضل ولا ينسى. وهي صدقات أيها الكرام أيها الأفاضل، يعني صاحب هذه الصدقة حينما تأتي هذه الأموال في حسابه وتدخل في حساب المؤسسة جزاهم الله خير، ويبشرون هذا الطفل وأهله بأن بإذن الله سبحانه وتعالى سيبدأ العلاج، لا تتخيلوا كمية الفرحة والسعادة التي ستعيش بها هذه الأسرة، لأنك أيها الفاضل أيها الكريم قد قمت ولو بمشاركة بسيطة في أن ترجع الحياة والابتسامة لهذه الأسرة.

0: لأننا نحن من نحتاج هذه الصدقات، وما تقدموا من خير لأنفسكم تجدوه عند الله هو خيرا، يعني أو بما معنى يعني هذه الآية العظيمة، لأن الخير عندما تقدمه لغيرك أنت في البداية تقدمه لنفسك، ترفع بها نفسك درجات إن شاء الله. والأعمال فيها فضائل سبحان الله، يعني فيها في عمل طيب وفي عمل أطيب وفي جنة وفي فردوس، فيعني دائما نسعى إلى الأفضل حتى نحصل على من الله سبحانه وتعالى، لأننا تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى، تعاملنا مع الكريم.
1: نعم
0: نعم.
1: طبعا دكتور، عندنا مساهم من أحد الأخوة لحالة الطفل بقيمة 1000 درهم، وحاليا و500 درهم أيضا من أحد الأخوة جزاه الله ألف خير، متبقي للطفل 553,200 درهم. يعني إحنا نقول لازال أمام هذه الأسرة شوط جدا كبير. تخيلوا يا أخوان لو كانت هذه الأسرة تسمع الحلقة اليوم وقاعدة تدعي يا رب يسر لهذا الطفل حاجة تفرج همنا. اليوم هذا الطفل يا أخوان حالة مستحقة للزكاة، طفل عمره 16 شهر، طفل صغير يا أخوان، يعاني من مرض السرطان، هذا المرض الخبيث الصعب التعامل معه، يحتاج إلى جلسات علاج كيميائي ومناعي. اليوم هذا الطفل يا أخوان لا زال متبقي عليه 553,200 درهم، حالة مستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل ورسم ابتسامة وسرور على نفس الأم والأب وتفريج كربة هذه الأسرة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. تخيلوا يا أخوان شعور الأب اليوم يوم يعرف أن طفله مريض وإذا ما أخذ العلاج ممكن يعني يتضرر بشكل كبير أو يتوفى لا قدر الله. شعور جدا صعب على الأب أن يكون عاجز اليوم عن علاج طفله، حالة إنسانية متعففة مستحقة للزكاة. طفل عمره 16 شهر يا أخوان يعاني من مرض السرطان، باقي لهذا الطفل يا أخوان 553,000 درهم. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش، هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1000 درهم. وأيضا تكلمنا عن مشروع أكبر وأجمل، بيتك في الجنة. عندنا اليوم مسجد يا أخوان بمساحة 72 متر مربع، يتسع هذا المسجد ل 112 مصلي، أي ستقام فيه صلاة الجمعة إن شاء الله. مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة المسجد 50,830 درهم. تخيلوا يا أخوان لو أنت تتكفل بهذا المسجد اليوم وتكتب على المسجد اسم الأم ولا اسم الأب، تخيل لما يوصل التقرير وتعرض عليهم المسجد وتقول لهم هذا المسجد أنا بنيت لكم إياه في الدنيا، بنيت لكم يمه ويبا بيت في الجنة. مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفة المسجد 50,830 درهم. ولازلنا ننتظر البشاير في تخفيف معاناة ابننا الطفل اللي عمره 16 شهر ويحتاج جلسات علاج كيميائي ومناعي. تكلفة العلاج المتبقية لهذا الطفل 553,000 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
0: إن شاء الله صدقاتكم اليوم أيها الكرام الأفاضل ستكون سبب إن شاء الله في نجاة هذا الطفل من هذا المرض، لأن هذا المرض لا يمكن أن يبقى هكذا، لازم أن يبدأ العلاج وخطة علاجية تكون مدروسة من قبل الأطباء، وهذه الصدقة ربما تكون لك نجاة في مسألة أنت لا تعلمها، ولو يوم نلقى الله سبحانه وتعالى يقول لك الله سبحانه وتعالى أن أنا أزحت عنك مسألة خطيرة أو مشكلة، فأنت دائما في هذه الصدقات تكون في حفظ الرحمن، وهي بصمة خالدة لك في سجلك وفي موازين حسناتك. سبحان الله هذه الأسرة التي تعاني لا شك بأن الأم يعني تكون يعني في أسوأ حالاتها لا شك، فكلنا يعني يعرف ويعلم معنى الأمومة حين يكون طفلها يعاني من مرض معين، لو يعاني من حمى تلاقي الأم يعني سبحان الله تعبانة ولا تنام ولا ترقد ولا ترتاح، فما بالك بأم تضع أمام عينيها يعني لا قدر الله بأنها قد لا سمح الله تخسر ابنها الذي هو أغلى شيء يعني لديها. يعني ما نقول الأب دائما الأب يعني قلبها أقوى من الأم، ولكن دعونا نشعر مع هذه الأم، دعونا نتبرع ولو بدرهم واحد على الرقم 80062، لو بـ10 دراهم

0: لو بأي مبلغ، لو كلنا حطينا أيدينا بأيدي بعض إن شاء الله رب العالمين هذا المبلغ 557 ألف درهم إن شاء الله معكم سيقل. ويعني نبشركم بأن أحد يعني أحد الأفاضل الكرماء قد يعني تكفل بهذه الحالة من بدايتها إلى نهايتها، لأن هذا الطفل سيحتاج إلى علاج كيميائي وهو طفل ما زال عمره 16 شهر سنة وأربع شهور، يعني يعني يعني لا يعرف أن يتكلم، وهذا الطفل يعاني من هذا المرض العضال. نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يبعد عنا وعنكم كل مكروه. ودائما نتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مثل هذه الأمور حتى نرقق تلك القلوب التي تسمعنا. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. فهذه الأسرة التي بين أيدينا اليوم هي أسرة تحتاج إلى هذا السرور. كيف تجد السرور وابنها يعاني من هذا المرض العضال؟ لا شك بأن إن شاء الله سبحانه وتعالى بأن يعني نستطيع أن نحصل على هذا المبلغ، أو على أقل تقدير نقترب من نهايته.
1: طبعا عندنا مساهم من أحد الأخوات جزاه الله خير لحالة الطفل بقيمة 500 درهم، حاليا متبقي لابنه الذي يعاني من مرض السرطان، طفل بعمر 16 شهر، متبقي له 552,700 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. خلونا نفكر يا أخوان شوي ولو للحظة بسيطة، اليوم طفل عمره 16 شهر، تخيل هذا الطفل لو هو أمامك، بتشوف حركة الطفل وابتسامته وضحكته. تخيل يا أخوان هذا الطفل يعاني اليوم من مرض السرطان، هذا المرض الخبيث اللي يمكن كثيرين منا ممكن يخافون من هذا المرض، لن يعرفون التبعات اللي تيجي لهذا المرض، مرض صعب التعامل معه وتكلفة علاجه جدا باهظة. اليوم عندنا طفل عمره 16 شهر سنة وأربع شهور يا أخوان، تخيلوا هذا الطفل من أسرة متعففة، اليوم هذه الأسرة في اختبار من الله سبحانه وتعالى بهذا المرض، اليوم بهذا الابتلاء اللي على هذا الطفل.
0: نعم.
1: فإحنا نقول كل درهم يصنع فارغ، كل درهم يخفف معنا، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيلوا يا أخوان فرحة الأم لما يتشافى ابنها وترجع لصحته وتشوف ابتسامته وضحكته. حاليا متبقي لعلاج هذا الطفل 552,700 درهم، حالة إنسانية مستحقة للزكاة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. أما أبار بنغلاديش بدكتور، نعم. عندنا أحد الأخوات كفل أيضا ببير ثاني،
0: بارك الله.
1: البير هذا سيكون في بنغلاديش بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير 1,000 درهم. وعندنا أيضا المسجد، لازلنا ننتظر البشاير مين راح يكون صاحب أول مسجد في حلقة اليوم. هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام في هذا المسجد صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. المسجد بيكون إن شاء الله في جمهورية مالي، اللي عدد السكان المسلمين فيه 95% من سكانها. مين يحب يبني اليوم بيت لله في الدنيا وأجرك عند الله بيت في الجنة؟ تخيلوا كرم رب العالمين يكون لك بيت في الجنة يا أخوان.
0: نعم.
1: فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
0: إن شاء الله رب العالمين. إن الصدقة أيها الكرام لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. يعني سبحان الله، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستاهل أن نقوله ويسمع السادة المستمعين الأفاضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. من بين هؤلاء الناس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم الطعام. نحن لا نطعم الطعام وأنتم لا تطعمون الطعام، ولكن تقومون بعمل أعظم من ذلك، تسعدون هذه العائلة وتساهمون في علاج هذا الطفل الذي يعاني من هذا المرض العضال، واللي تبقى بفضل الله. نحن بدأنا الحلقة كان 559,000، الآن 552,000، يعني المبلغ قل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل مشاركاتكم معنا أيها الأفاضل.

0: اللي يقدر ترى يعني أنت بإذن الله هذا يرجع عليك بالبداية خيره يرجع عليك. ومن استطاع أنفق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لبلال أنفق بلال ينفق الله عليك، واعطي وجرب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يجرب، ولكن الأحاديث والآيات القرآنية العظيمة تدلل على ذلك. إذا أعطيت أنا أعطيك، وأنت تتعامل مع الكريم. إذا تعاملت مع إنسان أنت يعني منك له بشكل يعني ووجدت إنسان كريم، إذا أعطيت مثلا هدية بمئة درهم يعطيك هدية بألف درهم، تقول هذا الإنسان كريم، فما بالك بالذي خلق الكرم الله سبحانه وتعالى وخلق الكرماء. فهمتكم معنا أيها الكرام 552,700 درهم متبقي لحالة الطفل اللي عمره 16 شهر. يعني الأستاذ سعد قال لي أنا في البداية تحريت عمره 16 سنة، سألت قال نزلت وشفت الهوية مالته وشفت الأوراق مالته ودخوله على المستشفى إلى أن تأكد بأن عمر الطفل 16 شهر فقط. فتخيلوا أيها الأفاضل الكرام كمية السعادة التي ستدخلونها إلى قلوب والدين هذا الطفل المصاب بهذا المرض العضال.
1: نعم طبعا دكتور، عندنا مساهم من أحد الأخوة لحالة الطفل بقيمة 200 درهم. نعم. واحد الأخوة جزاه الله خير ساهم للطفل بقيمة 2000 درهم. حاليا متبقي لحالة الطفل اللي بعمر 16 شهر يا أخوان ويعاني من مرض السرطان، يحتاج إلى جلسات علاج كيميائي ومناعي. متبقي لابننا يا أخوان 55,505 درهم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم. كل درهم
0: يعني الحمد لله.
1: نعم كل درهم يصنع فارق يا أخوان.
0: 505,000
1: لا 550,500 درهم. نعم. طبعا هذا الرقم مش بسيط على هذه الأسرة يا أخوان.
0: لا شك طبعا.
1: طفل عمره 16 شهر يا أخوان. نعم. حالة إنسانية مستحقة للزكاة. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
0: 550,500 درهم أيها الأفاضل الكرام متبقي على هذه الحالة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني منذ بداية الحلقة 8500 درهم، صحيح أن المبلغ لا شيء مقارنة بما تبقى من المبلغ بشكل عام، لكن إن شاء الله رب العالمين مثل ما يقول دائما الأستاذ سعد أهل الخير إن شاء الله ما بيقصرون، وإن شاء الله تصل هذه المساعدات إلى أهلها. ونشكر مؤسسة الاتحاد الخيرية حقيقة على مجهودهم الرائع الطيب، لأن هذا الطفل لولا الله ثم هذه المؤسسة لما عرفنا نحن وأنتم عن وضع هذه الحالة. ولكن الحمد لله رب العالمين دولتنا الحبيبة تؤمن مثل هذه القنوات الخيرية التي تصل إلى قلوبكم وتصل إلى عقولكم، ويعني يكون فيها الفائدة والإنسانية العظيمة والرسائل الإنسانية الكبيرة التي تتمتع فيها دولة الإمارات. ونحن هذا العام عام الأسرة، يعني كل المؤسسات وكل الشركات وكل الأفراد نسعى خلف هذه النواة الأصيلة، المكون الأساسي لأي مجتمع هي الأسرة أيها الأفاضل. وإذا استطعنا نحن كأسر أن نساعد هذه الأسرة المتعففة بهذا المبلغ اللي هو كبير بالنسبة لهذه الأسرة، ولكنه لا شيء يذكر يعني على مستوى دولتنا الحبيبة وقيمة المساعدات التي يعني نحصل عليها في مثل هذه البرامج. في كثير من الأحيان يكون المبالغ المتبرع بها مبالغ كبيرة أستاذ سعد.
1: نعم.
0: وهذا مبلغ صحيح هو ليس صغير، ولكن يعني أهل الخير كثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى، والمتبرعين الأفاضل أيضا كثيرون. ودائما تعودنا في مثل هذه البرامج أن يكون هناك أشخاص ملتزمون دائما بالعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قال، وهي تشمل مسألة الصدقة والاستمرار حتى ولو كانت قليلة، هذه الصدقة أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قلة. فهنا يعني إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن نعود أنفسنا ونعود الله سبحانه وتعالى على مسألة العطاء ومسألة الاستمرار في مسألة العطاء. ومن استطاع أن يعطي فليعطي، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الجواد ويحب الكريم. ودائما نذكركم بأن المؤمن أو المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وهي مسألة مهمة أيها الأفاضل دائما نتذكرها ونعيدها ونكررها، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وذكر فإن

0: الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا يعني أتينا أن نركز على بعض الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى بها فضل العطاء لوجدناها بأن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة تحدثت كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كيف ييسر الله سبحانه وتعالى لنا اليسر إذا أعطينا واتقينا الله سبحانه وتعالى؟ إنها فرصة أيها الكرام أن تأتيكم مثل هذه الحالات المحتاجة والأسر المتعففة والتي تعيش بيننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنت لا تعرفها وهي لا تعرفك، وتقدم لها هذا البر وتقدم لها هذه الأموال التي تكون في قنوات صحيحة ولأسباب يعني مفصلية في حياة مثل هذه الأسر. وتأكدوا بأننا لن ننال البر حتى ننفق مما نحب. المال كلنا يحب المال، وهي فرصة لنا ولكم أيها الأفاضل بأن نتبرع ونقدم لوجه الله سبحانه وتعالى، ولكي يرفع الله سبحانه وتعالى يعني اسم دولتنا الحبيبة على أعلى ما يكون، وتكون دائما في كل الأولى على كل الدول بإذن الله سبحانه وتعالى بما تستطيع وبما تتميز بها.
1: نعم دكتور، طبعا عندنا مساهمة لحالة الطفل من أحد الأخوة بقيمة 250 درهم.
0: الله يسهل خير.
1: وعندنا الأخ يزال الله خير اللي كان مساهم للطفل بقيمة 2000 درهم، تكفل بالبير الثالث في بنغلاديش، وتكفل
0: الله.
1: أيضا بمساهمة في بناء المسجد بقيمة 1000 درهم. حاليا متبقي للطفل اللي عمره 16 شهر ويعاني من مرض السرطان يا أخوان، ويحتاج إلى جلسات علاج كيميائي ومناعي. متبقي لهذا الطفل 550,250 درهم. كل درهم يا أخوان يصنع فارق، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. اليوم هذا الطفل يا أخوان متبقي عليه مبلغ جدا كبير لعلاجه، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. هذا البرنامج يا أخوان احنا استعرضنا كثير من الحالات الإنسانية، وأهل الخير جزاهم الله ما قصروا، بالعكس كانوا يعني عندهم اليوم فرصة احنا نقول لتخفيف معاناة. وهذه الحالة يا أخوان من الحالات المستحقة للزكاة.
0: نعم.
1: باقي لهذه الأسرة 550,000 درهم. تخيلوا يا أخوان هذه التكلفة عشان ابنهم اللي عمره 16 شهر يبدأ جلسات العلاج الكيميائي والمناعي. كل درهم يصنع فارق، كل درهم يخفف معاناة. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا عندنا مساهمة من أحد الأخوة دكتور في مشروع طباعة القرآن الكريم بقيمة 100 درهم. طبعا هذا المشروع يا أخوان مشروع طباعة القرآن الكريم، اللي يحب يساهم في طباعة القرآن الكريم تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم. هي تكلفة بسيطة يا أخوان لكن أجرها جدا عظيم، تطبع كتاب الله، وهي صدقة جارية في النهاية تقدر تتركها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فاللي يحب يساهم في طباعة القرآن الكريم تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم، تقدر تطبع مصاحف بالعدد اللي أنت تحبه. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. وأيضا تكلمنا عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البير يا أخوان بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البير 1000 درهم. وأيضا تكلمنا عن مشروع بناء بيتك في الجنة. هذا المسجد يا أخوان سيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع المسجد ل 112 مصلي، تكلفة المسجد 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصروا.
0: إن شاء الله رب العالمين. يعني اليوم الأستاذ سعد الله يجزاه الخير ذكر لنا ولكم أيها الأفاضل أنواع متعددة فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل هذا الطفل الذي يعاني من مرض السرطان. نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل، وأن يتم عليهم وعلى أهلهم إن شاء الله الأمن والأمان والاستقرار. وأيضا لطباعة القرآن الكريم المصحف الواحد تكلفته 10 دراهم، وهذه المصاحف في مساجدنا سعد سعد صحيح؟
1: نعم.
0: في مساجدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حفر آبار في جمهورية بنغلاديش قيمة البئر الواحد 1000 درهم. وأيضا المسجد، بناء المساجد في جمهورية مالي أيضا تكلفة المسجد الواحد 50,830 درهم وثلاثين درهم طبعا على الرقم المجاني، واللي عنده أسئلة مثلا معينة حاب أن يعرف مثلا بالنسبة للمساجد أو حفر الآبار أو بالنسبة لهذا الطفل يستطيع التواصل مع الرقم المجاني 800-62. ليس فقط في وقت البرنامج وإن سبعة أيام، وإنما سبعة أيام في الأسبوع 24 ساعة، حتى للي يسمعنا من خارج دولة الإمارات يستطيع التواصل على هذا الرقم طبعا 800-62 ليستفسر عن الحالات الأخرى أو عن المشاريع الخيرية التي تقدمها دولة الإمارات متمثلة طبعا في مؤسسة الاتحاد الخيرية داخل الدولة، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. يعني لا ننسى بأن هذه الصدقات أيها الأفاضل الكرام تطهر النفس، تطهر النفس من أمور كثيرة منها الشح والبخل، وهي سبب عظيم في دوام هذه النعمة التي نعيش فيها بفضل الله. وبركة هذه الأموال التي أنت تتقدم وتدفعها تصل إلى هؤلاء المحتاجون، المحتاجين عفوا، الذين يرجون من الله سبحانه وتعالى الشفاء. هم يعني يريدون استخدام هذه الأموال في مسائل متعلقة بصحتهم، وتصل هذه البركة ليست فقط إلى هؤلاء الناس، وإنما أيضا لكل المتصدقين وكل الذين يدعون يعني والدال على الخير كفاعله. نذكركم بأن هذا الرقم تستطيعوا أن يعني توصلونه لأهل الخير، لجروبات واتساب عندكم مثلا في تلفوناتكم هواتفكم، حد من أهل الخير يبا يتبرع، يبا يقدم يعني يشارك في مشروع معين يعين أرامل وأيتام ومرضى ومحتاجين في مثل هذه البرامج. أيها الكرام، أبواب الإحسان مشرعة لكم للذي يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن هذا الأجر أجر جاري يبقى معك إن شاء الله وحتى بعد وفاة المتصدق. نسأل الله أن يطيل بأعماركم ويعني ويمتعكم جميعا وإياكم بالصحة والعافية والخير والبركة والأمن والأمان. يعني دائما الصدقة سيد سعد هي سبب عظيم في أن يكون القلب لينا، أن يكون القلب يعني شاعرا بالآخرين، نعين أنفسنا. تفضل سيد سعد.
1: طبعا عندنا مساهمة لحالة الطفل دكتور من أحد الأخوة يزاه الله خير بقيمة 200 درهم، بارك الله. وعندنا يزاه الله خير أيضا ساهم لطباعة القرآن بقيمة 200 درهم، وساهم في بير بنغلاديش بقيمة 100 درهم، وساهم ب100 درهم أيضا في مسجد مالي. حاليا متبقي لحالة ابن الطفل يا أخوان اللي عمره 16 شهر يعاني من مرض السرطان. هذا الطفل يا أخوان متبقي لمبلغ 550,000 درهم. هاي التكلفة تكلفة جدا صعبة ومش في استطاعة هذه الأسرة. طفل بعمر 16 شهر يا أخوان يعاني من مرض السرطان، يحتاج إلى علاج كيميائي ومناعي. باقي لهذا الطفل 550,000 درهم. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وعندنا أحد الأخوة يزاه الله خير تكفل بالبير الرابع دكتور،
0: بارك
1: هذا عارفين. البير سيكون في جمهورية بنغلاديش بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة. تكلفة البير 1,000 درهم. ولازم ننتظر البشائر مين راح يكون صاحب المسجد الأول اليوم في هذه الحلقة. هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
0: إن شاء الله رب العالمين. وما زلنا معاكم باقي على هذا البرنامج الأسبوعي، برنامج الفرص كما أسميه دائما، برنامج التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعز شيء يملكه الإنسان وهو المال. باقي دقائق معدودة حتى ينتهي هذا البرنامج، ودائما نتذكر وإياكم بأن العمل الصالح يعود على صاحبه قبل أن يعود على الشخص المتصدق عليه، لأن هذه هي سنة الحياة وهذه هي الحياة. جملة دائما نعيدها ونكررها بأن هذه الحياة مؤقتة، كلنا نعيش فيها لوقت مؤقت، ليكون فيها عملنا وكلامنا وفعلنا كله لله سبحانه وتعالى. هذه الحالات اللي معانا اليوم وهذا الطفل المسكين الذي يعاني من هذا المرض العضال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه. المبلغ اللي كان عليك مبلغ كبير جدا، اليوم الآن متبقي 550,000.
1: 540,000 درهم دكتور. عندنا مساهم من أحد الأخوة لحالة الطفل بقيمة 10,000 درهم.
0: ما شاء الله.
1: اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله.
1: حاليا متبقي لابنه اللي عمره 16 شهر يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى جلسات علاج كيميائي ومناعي. طفل عمره 16 شهر يا أخوان متبقي له 5

0: 540 ألف درهم. كل درهم يا أخوان يصنع فارق وكل درهم يخفف
1: الله
0: معنا.
1: بارك فيه يا رب.
0: فإحنا نقول هذا الطفل يا أخوان من أسرة متعففة مستحقة للزكاة. اليوم الطفل هذا يا أخوان وأسرته مو بقادرين يتحملون تكاليف علاج ابنهم، هذه التكلفة مش في استطاعتهم. منتظرين اليوم إحنا نسمح نقول الفرج في تخفيف معاناتهم. عندنا مساهمة من أحد الأخوة أيضا للحالة بقيمة دكتور 250 درهم، وفي مساهمة بقيمة 1000 درهم، باقي للطفل 538,950 درهم.
1: ما شاء الله.
0: كل درهم يا أخوان يصنع فارق وكل درهم يخفف معانا حالة إنسانية مستحقة للزكاة. بس تخيلوا يا أخوان هذه الحالة عمرها 16 شهر، فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وعندنا الاختزال الأخير اللي كانت مساهمة للحالة بقيمة 250 درهم وكانت مساهمة للبير ب 100 درهم، عدلت التبرع جزاها الله خير وتكفلت ببير كامل في بنغلاديش.
1: جزاها الله خير.
0: جزاها الله الخير.
1: هذا بدل ما تكتب 1000 كتبت.
0: نعم
1: نعم. أستاذ سعد نحن خلنا نطلع بفاصل قصير إن شاء الله ونرجع معاكم، ابقوا معنا أيها الأفاضل.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله يصله.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشنيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الاستراتيجية والمستقبل شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل وتطوير مشاريع نوعية تعزز جاهزية المنظومة الشرطية والأمنية لمواكبة المتغيرات المستقبلية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان جي استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
4: اقتنعت، بنزل الحين.
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله.
1: أهلا بكم أيها الأفاضل، وما زلنا معاكم في هذه الدقائق القليلة المعدودة. باسمي وباسمكم مرة أخرى أرحب بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية سعد العنسي،

0: ونعطيه الميكروفون حتى يذكرنا بالحالات وإلى ما توصلنا إليه في هذا الحلقة إن شاء الله.
1: نعم طبعا دكتور، قبل الفاصل احنا تكلمنا عن حالة ابننا.
0: نعم.
1: ابننا الطفل يا أخوان بعمر 16 شهر. هذا الطفل يا أخوان يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى جلسات علاج كيميائي ومناعي. طفل عمره 16 شهر، سنة وأربع شهور يا أخوان. حاليا متبقي لعلاجه 538,950 درهم، يعني 539,000 درهم تقريبا هذا المبلغ المتبقي لعلاج هذا الطفل. هذه الحالة يا أخوان حالة إنسانية مستحقة للزكاة، فلي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1000 درهم. وأيضا عندنا مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي، كنا نتمنى يعني في حلقة اليوم يكون عندنا بيت من البيوت في الجنة ونبني لله مسجد في الدنيا. هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع، يتسع المسجد ل 112 مصلي، تقام في المسجد صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم معانا يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862.
0: إن شاء الله رب العالمين. دعونا نتأمل قليلا في هذه الآية العظيمة من سورة الحديد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يعني هنا دعوة عظيمة من الله سبحانه وتعالى للإنفاق في سبيله، والأسلوب اللي مستخدم في هذه الآية أسلوب عظيم، يفتح باب الرجاء ويحرك قلوبنا الساكنة. من الذي يبذل ماله في طاعة الله؟ كأنه يقرض ربه قرضا حسنا فيجازيه الله سبحانه وتعالى بمضاعفة عظيمة وأجر عظيم. طبعا الله سبحانه وتعالى هو مش محتاج إلى أموالنا، وليس محتاجا إلى مال العبد بشكل عام، إنما هو تشريف لك أيها المنفق، أي أن ما تنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى كأنه قرض مضمون عند الله سبحانه وتعالى، قرض مضمون الرد من الكريم مع زيادة ومضاعفة لا تعد ولا تحصى بإذن الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يضاعفها الله سبحانه وتعالى للإنسان أضعافا كثيرة، و ورد يعني هذا الشيء في مواضع مختلفة بأن الحسنة بعشرة أمثالها أو بعشر أمثالها تتضاعف إلى 700 ضعف، إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من الزيادة. والأجر العظيم الكريم التشريف عند الله سبحانه وتعالى لا يقتصر أيضا على المال المضاعف، بل يشمل رضا الله سبحانه وتعالى ومغفرة منه وبركة ورفعة أيضا في الدرجات دنيا وآخرة. يعني المال دائما مش مقصود فيه فقط الإنفاق، وإنما يعني المقصود فيها أن نشعر مع الآخرين. والصدقة هي مش خسارة لك أيها الكريم، هي يعني تشريف لك واستثمار إلهي مضمون في هذه الحياة، والتي يرجع عليك خيرها إن شاء الله رب العالمين. أستاذ سعد، إذا في عندك شيء تبغى تقول الله يحفظك.
1: نشكر دكتور كل من ساهم اليوم معانا، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون في تخفيف معاناة هذا الطفل بإذن الله.
0: إن شاء الله رب العالمين. أستاذ سعد جزاه الله خير، اليوم أعطانا هذا الطفل الذي أصيب بهذا المرض، وإن شاء الله رب العالمين يعني على الرقم 800062 تستطيعوا التواصل مع المؤسسة، مؤسسة الاتحاد الخيرية، للاستفسار بشكل كامل عن حالة هذا الطفل، بالإضافة إلى كان معنا أيضا يعني مشاركة طيبة في طباعة القرآن الكريم و يعني التبرع للمساجد وبحفر أبار في بنغلاديش، وكلها طبعا مشاريع تذكر فتشكر عليها جهود مؤسسة الاتحاد الخيرية بما تقوم به من عمل عظيم. نحن وصلنا وياكم أيها الأفاضل الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. كل أسبوع معنا سنكون في حلقة معاكم على الهواء مباشرة من الساعة الرابعة وحتى الخامسة، نفتح لكم أبواب الخير على مصراعيها لكي يعني نجد القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء التي تقدم لكل أسرة محتاجة متعففة سلكت القنوات الصحيحة في دولتنا الحبيبة ومؤسسة الاتحاد الخيرية، والذين يقومون بعمل جبار كريم نشكرهم إن شاء الله، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. واعلموا بأن الدال على الخير كفاعله. وفي هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ سعد العنسي ممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية على جهوده العظيمة. الرجل يعني ما يقصر، الله يحفظه. مشكور أستاذ سعد، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق والسداد في حياتك بحول الله.
1: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يبارك فيك، وكل الشكر والتقدير لمخرج هذا البرنامج. كم متبقي معنا أستاذ؟ متبقي كم؟ 3 دقائق، 4 دقائق، ما شاء الله. يعني ما زال عندنا فرصة أيضا لجمع بعض الأموال لهذه الحالة، حالة الطفل اللي يعاني من مرض السرطان، ورم أرومي، يحتاج إلى علاج كيميائي ومناعي. ربما هذه الدقائق تكون فيها إنقاذ لهذه الأسرة. سبحان الله، ما نعرف كم المبلغ المتبقي أستاذ سعد عليهم؟
1: حاليا دكتور متبقي لحالة الطفل 539,000 درهم.
0: 539، يعني نحن
1: نعم الحالة اللي تكلمنا عليها يا أخوان.
0: نعم.
1: حالة إنسانية لطفل بعمر 16 شهر، هذا الطفل يا أخوان يعاني من مرض السرطان. ويحتاج إلى جلسات علاج كيميائي ومناعي. طفل عمره سنة وأربع شهور فقط، باقي على حالته 539,000 درهم.
0: يعني نحن بدينا 559،
1: نعم باقي 539,000 درهم دكتور، وكل درهم بيصنع فارق
0: أكيد.
1: ونفس ما قلت دكتور، باقي على البرنامج دقائق محدودة. صدقوني يا أخوان، إذا جت المساهمات لحالة الطفل، حتى المستمعين يدعوا لكم.
0: نعم.
1: مو دعوات فقط من الأم والأب.
0: أي والله.
1: لكن هذه
0: ومننا
1: فرحة
0: بعد.
1: عظيم. نعم. فإحنا نقول اللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. هذه الحالة يا أخوان مستحقة للزكاة. وتكلمنا أيضا عن مشروع حفر بير في بنغلاديش في حلقة اليوم. تم التكفل في 5 أبار دكتور، تكلفة كل بير 1,000 درهم. وتكلمنا أيضا عن مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي ل 112 مصلي تقام في هذا المسجد صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 580,830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62. ولكن احنا نقول في هالدقائق يعني حالة ابننا،
0: وما تدري لعل ربك يحدث بعد ذلك أمر.
1: نعم، في هالدقائق احنا نقول حالة ابننا الطفل اللي عمره 16 شهر يعاني من مرض السرطان يا أخوان. هذا الطفل من أسرة متعففة مستحقة للزكاة. باقي لتخفيف معاناتهم 539,000 درهم. فليحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62. وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصون دكتور.
0: الحمد لله رب العالمين. نحن بدينا الحلقة كان المبلغ يعني على هذا الطفل أو على أسرة هذا الطفل 559,000، وصلنا إلى 539,000 درهم. يعني استطعنا أن نحصل على 20,000 درهم لمساعدة هذه الأسرة المتعففة التي يحتاج ابنها لعلاج كيميائي ومناعي لأنه أصيب بمرض السرطان. نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل. يعني الخير لا يضيع، لا يضيع أيها الكرام، الخير يبقى ولكنه يعود أيضا مضاعفا بأضعاف كثيرة في الدنيا قبل الآخرة والدنيا مع الآخرة. ولا تنسون أنه شرف القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن يحبك الله سبحانه وتعالى، أن الله يحب المحسنين. وذكرت هذه وذكر هذا المعنى في كثير من المواضع في قرآن الكريم وفي حديث نبينا الشريفة عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ذكر فضل العطاء في كثير من المواضع في الحديث النبوي الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويبارك لنا ولكم إن شاء الله في هذه الأعمال، ويجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم، وأن يحفظكم في حلكم وترحالكم. أعيد الشكر مرة أخرى لممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي على مجهوده الجبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتك أستاذ سعد، ويعطيك الصحة والعافية.
1: دكتور
0: الله يعافيك، وكل الشكر والتقدير لمخرج هذا البرنامج ومنفذه الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، دائما فايز إن شاء الله في الدارين وموفق بحول الله سبحانه وتعالى. وهذا موسى الزبيدي يحييكم، ونلتقي وإياكم إن شاء الله الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير نهر جار من

0: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع،
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية بالجميع الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. تجاهلت إسرائيل أمس كل التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين ورفعت وتيرة التصعيد في جنوب لبنان وحاولت إرساء معادلة جديدة تقوم على قصف بيروت مقابل كل صاروخ يطلق من لبنان في وقت أدى تسلل مقاتل من لبنان إلى الجانب الآخر من الحدود واشتباكه مع الجيش إلى استنفار إسرائيلي في المستوطنات. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يومين. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها أمس إن 3 انفجارات وقعت في خط أنابيب غاز في بلدة كيزيلورت بإقليم داغستان في شمال القوقاز. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي أف

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين FM خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إذا سمحت لي أنا طولت معك شوي.
1: تفضل سعادتك.
0: لكن الإمارات لا تشتري الأمن، هي تبني الأمن لنفسها، لأن الإمارات أثبتت ذلك بقدراتها بصغر ربما الحجم ولكن بكبر الأفعال. وبالتالي نحن لا نهاب من من, من من تهديدات إيران، مستعدون للمرحلة اللاحقة والقادمة، قراءتنا للمسرح الدولي، نحترم الأنظمة والقوانين الدولية، نسعى لبناء علاقات مع دول العالم، لدينا التسامح والتعايش بناء على الرسالة
1: صحيح.
0: التي قامت عليها الإمارات.
1: ثقتنا كبيرة نحن بمكتسباتنا، بقيادتنا، بالإنسانية الكبيرة اللي اليوم صحيح. دولة الإمارات تتوقع تتصدر العالم فيها بنموذج متفرد. نعم، يعني تحدثت أيضا سعادتك عن أذرع إيران التي قطعت، واشنطن ربما أستاذ رامي يعني ترى بأن هنالك يعني بقايا لهذه الأذرع، وواشنطن يعني تقول بأن هنالك احتمال أيضا لضربات أخرى قادمة، وفي الوقت ذاته تتحدث عن مفاوضات أو اتفاق قادم قد يلوح في الأفق. هل نحن أمام إنذار أخير لطهران أم مفاوضات جديدة؟
2: حقيقة شقين، اسمح لي أن أشير إلى الشق الأول والذي تحدث عنه سعادة السفير، وهو محق تماما بأن أذرع إيران لم تعد كما كانت قبل هذه الحرب. كانت هذه الأذرع هي أداة إيران في الهيمنة على المنطقة، وبالمناسبة أينما حلت هذه الأذرع وأينما حلت إيران حل الخراب، كان ذلك في سوريا قبل سقوط النظام، ثم كان ذلك في العراق الذي تحول خلال سنوات طويلة إلى دولة تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية، الوضع في لبنان الحقيقة حالة من الفوضى بسبب وجود ميليشيات حزب الله، وكذلك الوضع في اليمن. وبالتالي أعتقد بأن الآن هنالك صحوة على صعيد الشعوب أكثر منه على صعيد فقط المجتمع الدولي، الذي يرى بأن هذه التنظيمات والميليشيات والمجموعات تمثل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن دعنا فقط في الحالة اللبنانية، كان هنالك اجتماع في شهر أغسطس الماضي، شهر آب أغسطس الماضي، عندما اجتمعت واتفقت الحكومة بما فيها الحقيقة نبيه بري وحركة أمن على ضرورة نزع سلاح حزب الله. حزب الله بأسلحته، بنموذجه، بأسلوبه، بطريقته أصبح معزولا داخل الوضع في لبنان، داخل المجتمع السياسي في لبنان. وهذه للمرة الأولى بالمناسبة منذ تأسيس الحزب في ثمانيات القرن الماضي. في العراق الأصوات تتعالى أيضا لعزل تلك المجموعات الولائية التي تخضع للولي الفقيه في إيران، وبالتالي عزلها وإبعادها عن الساحة. وهنالك تيار ينمو يوما بعد يوم الحقيقة، سواء في خلال انتفاضة تشرين أو ما تلا ذلك، وهو يرفض هذا النموذج الذي تكرسه إيران والذي تستخدمه أداة ليس فقط داخل إيران. بالمناسبة كان هنالك اعتداءات قامت بها تلك الميليشيات على بقية الدول العربية. وبالتالي نعم، هنالك استراتيجية دولية تريد أن تعزل تلك الأذرع، وهنالك رأي عام داخلي داخل هذه الدول الذي يريد أن يوقف هذه الجماعات وأن تعود الدولة مرة أخرى. لا يمكن أستاذ محمد ولا بأي شكل من الأشكال أن يكون هنالك دولة وأن تكون هنالك داخل هذه الدولة ميليشيات مسلحة تخصم من قوة الدولة. الدولة في أبسط تعريفاتها هي التي تحتكر العنف، وبالتالي وجود تنظيمات وميليشيات لديها أسلحة ولديها تنظيمات عسكرية هذا أمر غير مقبول، وهذا هو النموذج الذي تحاول إيران أن تعممه على المنطقة برمتها، تحاول أن تخلق مجموعات وأن تدرب تلك المجموعات وأن تمدها بالسلاح وأن تصبح هذه المجموعات تابعة لها. نظرية الدفاع عن الأمن القومي الإيراني تخصم من سيادة ومن الأنظمة السياسية للدول المحيطة بها، وبالتالي هذا الأمر لم يعد مقبولا على الإطلاق. وبالتالي ما بعد هذه الحرب لن يكون أبدا كما قبلها. مسألة التعايش مع هذا النظام بما يقوم به من جرائم، بما يقوم به من التدخل في شؤون دول الجوار، بما يقوم به من نشر الفوضى، بما يقوم به من نشر الخراب، بما يقوم به الآن من اعتداءات على دول المنطقة، لا يمكن بعد ذلك التعايش مع هذا النظام. وإن بقي هذا النظام فبالتأكيد العلاقات معه لن تعود كما كانت على الإطلاق. وبالتالي تفضل.
1: نعم، اسمح لي على المقاطعة أيضا، يعني كيف تقرأ يعني تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال بأن إيران أضاعت وقتا كثيرا وعليها الآن أن تدفع الثمن، كيف تقرأ هذا التصريح؟
2: لا شك بأنه تصريح مهم للغاية. أولا باعتقادي كما ذكرت في الإجابة الأولى أن الرئيس الأمريكي يرى أن الضغط الآن الموجود على إيران هو بالتأكيد يضغط بشدة على صانع القرار

0: والخسائر الاقتصادية والوضع الاقتصادي والوضع الداخلي أمر يضغط بشدة على من يصنع القرار في إيران. لذلك هنالك المتشددين الآن الذين يجبرون المجتمع السياسي في إيران ويجبرون المجتمع الإيراني ككل على تبني خياراتهم الأيديولوجية وخياراتهم السياسية. أما فيما يتعلق بالقوى العسكرية الموجودة في إيران فهي بالتأكيد ضعفت وبشكل كبير للغاية. هنالك شطر كبير من القوات المسلحة تم تدميرها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هنالك كثير من الدفاعات الجوية تم تحييدها. الحقيقة أن طائرات الولايات المتحدة وإسرائيل تسرح وتمرح في الأجواء الإيرانية دون أن يكون هنالك أي مقاومة أو أي إمكانية لاستهدافها من قبل السلاح الإيراني. أيضا الحقيقة على المستوى الداخلي القبضة الأمنية كلما استطال هذا الأمر، كلما استطالت الحالة الموجودة فيها إيران حاليا، كلما أدى ذلك إلى ضعضعة في إمساك إيران لكافة الأوراق، وخصوصا أن هنالك وهذا أمر معروف للجميع بأن هنالك تيارات وفئات اجتماعية هي تعارض النظام السياسي بشدة وهي تريد أن ينهار هذا النظام وبتيارات مختلفة بالمناسبة تنتمي إلى اليسار وتنتمي إلى اليمين. هذه التيارات لا شك بأنها تقتنص الفرصة، ولكن في ظل أن هنالك حرب خارجية هذا الأمر يبدو مستبعدا الآن، ولكن مع ضعف هذا النظام ربما إذا ما حدث هنالك أي اتفاق أعتقد بأن هنالك إمكانية لأن نجد ضعضعة في الأوضاع الداخلية. أما مسألة الحقيقة الاتفاق أعتقد بأن المجتمع الدولي لا يثق كثيرا في إيران، وبالتالي حتى أن حدث هنالك اتفاق فلن يكون بعيدا عن اتفاق العام 2015. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث أن إيران تدخلت في المنطقة برمتها، عاثت فسادا في المنطقة برمتها، عمدت إلى إعادة بناء البرنامج النووي. ودعنا نذكر إذا سمحت لي ولو بدقيقة واحدة أن النظام الإيراني تم اكتشاف البرنامج النووي ليس من خلال النظام وإنما عن طريق عمل استخباراتي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أنشأت البرنامج النووي واستمر عدة سنوات وهو سري، وحتى عندما تم كشف هذا الأمر دخلنا في مفاوضات ومقترحات ثم مفاوضات ثم مقترحات، وإيران والمجتمع الدولي تتفاوض على امتداد 25 عاما مضت دون أن نصل عمليا إلى أي نتيجة. ربما كان هنالك توجسات من النظام الإيراني، الآن هنالك يقين من أن هذا النظام الإيراني يمثل تهديدا للأمن والاستقرار على صعيد المنطقة برمتها. من يقوم باعتداءات على دول مسالمة، من يقوم بضرب أعيان مدنية، من يقوم بضرب قطاع الطاقة وهو قطاع يمس حيوات الناس ليس فقط في المنطقة وإنما على الصعيد العالمي، كيف يمكن بعد ذلك بناء تلك الثقة مع هذا النظام؟ حتى ولو حدث ذلك الاتفاق فأعتقد أنه هدنة بانتظار مواجهة قادمة، لأن هذا النظام لا يستطيع أن يعوش في المنطقة إلا وفقا لأيديولوجية عاد الجميع تقريبا وهي تقف بالضد من الدول الاستقرار. تعني أسألك نقطة أخيرة، لماذا يتم استهداف دول الخليج التي تمثل النموذج؟ لماذا يتم استهداف أكثر دولة تم استهدافها هي دولة الإمارات العربية المتحدة؟ لسبب بسيط، لأن دولة الإمارات تمثل النموذج الذي هو نقيض للنموذج السياسي الموجود في إيران. دولة الإمارات التي تنفتح على الجميع اجتماعيا وسياسيا، تنفتح على الدول وتنفتح على الثقافات وتنفتح على الحضارات بمقابل تيار أيديولوجي يرى في الآخر بأنه تهديد لها. ما هي السياسة التي بنت من خلالها إيران علاقات حسن الجوار مع كل دول المنطقة؟ مع تركيا قامت باستهدافها، مع لبنان قامت باستهدافها، مع الأردن قامت باستهدافها، مع دول المنطقة قامت باستهدافها، وبالتالي حتى لو كان هنالك اتفاق كيف يمكن بعد ذلك الثقة بهذا النظام وأن تكون هنالك علاقات حسن جوار؟ يمكن أن تبني علاقات جيدة كأي علاقات بين أي جارين. لذلك أعتقد أنا حقيقة لست متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق، وأعتقد بأن الخيار الذي اتخذه الرئيس الرئيس الأمريكي هو الخيار الأفضل، لأن المواجهة يمكن أن تتحول إلى مستنقع والاتفاق يمكن أن يؤدي إلى اتفاق سيء، وبالتالي هذه الحالة هي التي تضغط على النظام الإيراني.
1: فعلا يعني أستاذ رامي، هو نظام يعني لا يهدد فقط بل يمس أمن واستقرار المنطقة. يعني سعادة السفير، مع هذه التطورات الحادثة يعني اليوم في المنطقة هنالك مواقف خليجية بارزة موحدة تجاه هذه التطورات، كيف تقرأ اليوم التماسك الخليجي في الموقف الموحد تجاه تطورات المنطقة؟
2: حقيقة أنا فوجئت من أدعو إلى أن تكون دول الخليج متماسكة. دول مجلس التعاون قامت في عام 1981 على أسس أن النظام الإيراني هو التهديد الأساسي وهو الذي جمع هذه الدول. أمننا لا يجزأ، للأسف الشديد من أثر على هذه العلاقات ربما السوشيال ميديا أو من خلال الإنترنت ترك لأشخاص يتعدون بالكلام اللفظي بين الدول، يجب أن يمنع هذا تماما. نحن يقال في المثل أن العين لا تعلى على الحاجب، ونحن كلنا عين وكلنا حاجب. دول الدول الست مجلس التعاون يجب أن تعي أن حماية وجودها يعتمد على ترابطها وتماسكها، أمنها واحد. وبالتالي أنا أعتقد أنه هناك إدراك ووعي بأن هذه المنطقة هي مساحة جغرافية متصلة، الشعب الخليجي أسرة واحدة يعيشون في ست دول، العادات والتقاليد تربطهم، ما يربطهم شيء يعني خرافي حقيقة. أنا قلت سابقا أن المساحة الجغرافية لهذه الدول تزيد عن إيران بمليون ومئة ألف كيلومتر مربع، الناتج المحلي لهذه الدول المجتمعة يزيد عن 12 ضعف أو 14 ضعف الناتج المحلي الإيراني في أحسن حالاتي أتكلم، ليس اليوم. اتصالها مع دول العالم، نموذج الحياة في هذه الدول فاق النماذج الحضارية في دول الغرب. لا يعي النظام الرامي النموذج اللي تفضل فيه الأستاذ رامي أن ليش استهدف الإمارات، هو استهدف نموذج حقيقة
1: نقيض.
2: تعتبر دولة الإمارات قوة وسطى، أصبحت قوة وسطى في المسرح. الإمارات تعي حجمها، لا تقول أنها دولة عظمى ولكنها تحترم النظام الدولي. هي نموذج يجب أن يحتذى من قبل الدول التي تنتقد أن دولة الإمارات العربية أيا كانت شرقا أو غربا. إنما هذا الانتقاد هو كما ينتقد الإنسان يقول للورد الأحمر شو يعيبه، قال له خدينك حمر. يعني ليس هناك ما يعيب الإمارات في أن تبني علاقات مع دول العالم، أن تتقدم اقتصاديا وعلميا وتعليميا، وأن يكون هناك مجتمع من 200 كما تفضلت في بداية الكلام، من 200 جنسية يحيون بأمن وسلام على أرض هذه الدولة، أو يعملون حقيقة أتاحت لهم الفرصة الإمارات بأن يبدعون وأن يكونوا جزء من هذا المجتمع، برغم من صغر المجتمع هنا، لأنه مجتمع متماسك، المواطن مع الوافد مع المقيم كتلة واحدة، يعون أن هذه الدولة هي نموذج يريد البشر أن يحيوا فيه.
1: وأعتقد يعني هذا النموذج سعادتك يعني في الآونة الأخيرة ومع الأحداث زاد قوة، زاد ترابط اليوم من خلال ما شاهدناه طبعا من مواقف
2: نبيل. هذا ما أريد أن أقوله، أن الأمن الذي أشرت إليه بأن نبني أمن، الأمن هو ليس فقط منظومة سلاح، الأمن هم تماسك، الأمن هو وعي، تماسك الشعب مع القيادة وحب لهذا المكان. الأمن هو ينقسم، أريد في هذه المناسبة أن أشكر وأحيي قواتنا المسلحة، أجهزتنا الأمنية، مؤسساتنا في الدولة، المسؤولين، يعني هذا الوعي الذي سبق نماذج يقال عنها متحضرة حقيقة. وبالتالي نشكر الله على هذه النعمة التي نحيا فيها، على إيران أن تعود إلى رشدها، على هذا النظام الذي من المفترض أن يمثل دولة إيران أن يكون واعياً لا مستقبل له في هذه الراديكالية التي يحيا بها، بالفكرة المثالية التي يقوم على أسسها نظام متطرف إرهابي يريد أن يشكل العالم من خلال دستوره، يصدر الثورة، يحكم العالم الإسلامي بدعوى أنه يناصر المظلومين والمستضعفين في الأرض. حقيقة قدم نموذجاً سيئاً مقيتاً جداً يبغضه الجميع.
1: نحن يعني اليوم أيضا نشهد تحركات أستاذ رامي، تحركات وساطة جديدة في خط هذه الأزمة، وصول مفاوضين طبعا من قطر الشقيقة إلى طهران بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. هل هذه يعني المفاوضات أو الوساطة هي يعني فرصة حقيقية وجديدة للتوصل إلى اتفاق، أم محاولة أخيرة لمنع التصعيد؟
0: باعتقادي أن الأمرين معا. نعم هنالك فرصة دائما كانت موجودة أمام النظام الإيراني لأن يختار طريق السلام ولأن يختار طريق الاتفاق وطريق الموافقة وتطمين دول الجوار وتطمين المنطقة كلها، كانت هذه الفرصة دائما موجودة وهي موجودة، ولكن دائما كان خيار النظام الآخر يذهب باتجاه آخر مختلف تماما، يدير ظهره لكل الطروحات لكل الوساطات ويذهب باتجاه أيديولوجي تحدث عنه سعادة السفير، لأن المشكلة الأساسية أن هذا النظام محكوم بالأيديولوجيا ومحكوم بأيديولوجيا متطرفة لا ترى في الآخر أو لا ترى في دول الجوار على أنها دول الند التي يمكن التفاهم معها ويمكن بناء أفضل العلاقات بما يؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة برمتها، وهو لا يرى أيضا بأنه يمكن أن يقدم تطمينات إلى هذه الأطراف خلال كل الفترات الماضية خلال كل التجارب الماضية. طبعا أنت كما تعلم أستاذ محمد الاتفاق النووي والحديث حول الاتفاق النووي منذ العام 2003 بالمناسبة وحتى الآن، ونحن نخرج من مفاوضات لكي ندخل في مفاوضات أخرى، ودائما كانت هنالك مماطلة، والنظام الإيراني يجيد شراء الوقت، وبالتالي الآن عندما تكون هنالك وساطة فلا يمكن أن نتوقع أن هنالك استجابة سريعة من النظام الإيراني وأن هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق يمكن أن تخرج هذه المنطقة من الحالة الموجودة فيها. لذلك لست متفائلا تماما عندما يكون التعامل مع النظام الإيراني، لكن كمان أيضا الخيار الآخر هو خيار مطروح على الطاولة، وقد شهدنا أن هنالك إمكانية للتحرك الأمريكي عبر عنها الرئيس الأمريكي خلال 24 ساعة الماضية، ضربات على مواقع استراتيجية على مواقع عسكرية، ويمكن أن نشهد تكرارا لهذا الأمر خلال الفترة القادمة. وبالتالي أمام هذا الوضع وأمام تعقيد المشهد ودعنا نقول وتعقيد الملفات وطبيعة النظام الإيراني، كل الخيارات أعتقد بأنها مطروحة على الطاولة. هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق، ولكن يجب أن يكون هنالك طرف آخر في الجهة الأخرى، أتحدث عن إيران، وأعتقد بأن هنالك انفتاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق عبر عنه الرئيس الأمريكي أستاذ محمد في أكثر من مناسبة، وهو يريد بالفعل الوصول إلى اتفاق، ولكن اتفاق وفقا لشروط الرئيس الأمريكي، اتفاق جيد وليس اتفاق سيء كما الاتفاق الذي حدث في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي الحقيقة عمليا أطلق يد إيران في المنطقة وعانت المنطقة مرارا وتكرارا من السياسة الإيرانية والتي دعمها هذا الاتفاق الذي كان في العام 2015. الآن هل هنالك إمكانية لتكرار نفس الاتفاق؟ أعتقد إذا ما وصلنا إلى هذه النقطة فذلك لا يعني بالضرورة أن المنطقة سوف تذهب إلى مزيد من الاستقرار، بل أننا نذهب إلى هدنة ربما بانتظار مواجهة قادمة في لحظة ما. لذلك كما ذكرت كل الخيارات مفتوحة وكل الاحتمالات واردة.
1: نعم سعادة الدكتور، في حال توصلنا إلى هذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، السؤال ربما البديهي والمتكرر دائما، ما هي الضمانات التي تحتاجها دول المنطقة لضمان عدم تكرار مثل هذه التهديدات؟
2: قراءتنا طبعا لبنود الاتفاق، لأن هناك اتفاق مرحلي بالبداية هي مذكرة تفاهم لوقف الحرب أو لوقف العمليات، ومن ثم الانتقال إلى المفاوضة طويلة الأجل، هناك جهود سرية لا نستطيع قراءة ما يدور في الكواليس، ولكن حقيقة الاتفاق قادم شئنا أم أبينا. هو الوضع الحالي لا سلم ولا حرب هو حقيقة منتج أو مربح لجميع الأطراف. لو رسمنا قوس عالمي على المسرح تقريبا من أوكرانيا إلى الخليج إلى الصين، نجد أن هناك ربما نصل بالتحليل أن هناك يعني مقايضات. دعني أقول ستنتهي كل هذه المشاكل مرة واحدة، ولكن سيعاد رسم التحالفات. أنا قراءتي حقيقة أمريكا أساسا بالنسبة لتايوان كانت معترفة بأن تايوان جزء من الصين، أرض الصين، وحقيقة هذه أمر بسيط مقابل أن تترك تايوان للصين، هذه قراءتي أنا حقيقة استراتيجيا، مقابل أن تحصل على ضمانات للشيبس اللازمة للصناعة في أمريكا. بالمقابل أوكرانيا كل هذه مرتبطة مع بعض، لأن أنا أقرأ دائما المسرح العالمي ولا أركز في قراءتي فقط على ما يحدث هنا، والإمارات أوعى بأن تدرك المصالح الكبرى للدول وكيف ستستطيع أن تتحرك في هذا المجال، وهناك طبعا فرص استثمارية ضخمة من ما هو قادم. أنا متفائل في هذا الجانب،
1: إن شاء الله.
2: الاتفاق قادم وإن تأخر قليلا، طبعا هذه الضربات التي تحدث هي إشارات لإيران. سقطت طائرة في البحر، أرادت أمريكا أن تري إيران أنها تستطيع، ضربة بندر عباس، ضربة قشم في المنطقة. إيران تلقي بصواريخها ولا تنتج شيء، لأن يتم اعتراض الصواريخ سواء في الأردن سواء في البحرين سواء في الكويت، وبالتالي إيران تخسر وقت تكسب أعداء. الحل الوحيد أن يكون هناك وعي، وهناك خلاف كما قلت بين الجانب السياسي في طهران.

0: إيران وبين الحرس الثوري، هناك خلاف بينهم على كيف، ما هو التهديد. بالنسبة للجانب السياسي والإداري يريد أن ينتهي فورا من هذه الحرب حتى يتفرغ لإدارة الدولة، لأن لديه مشاكل متعاظمة. وأتفق مع الدكتور، الخسائر اليومية بمئات الملايين من الدولارات، إن لم تصل إلى في بعض الأحيان إلى مليار. وبالتالي الحصار خانق، الوضع بالداخل متردي، ولكن في النهاية إيران قادمة بوجه جديد. إذا فهم النظام، أمريكا تريد أن تبقي هذا النظام بشكل أو بآخر، لا تريد أن تغيره،
1: مع إضعافه طبعا،
0: مع إضعافه أكيد، ولكن سنكون حذرين. الثقة معدومة حقيقة مع إيران أكيد من تصرفاتها وسلوكها.
1: جميل أستاذ رامي، يعني ربما يكون سؤالي الأخير لك، كنت قد تحدث بأن إيران اليوم تجيد يعني كسب الوقت، وأيضا واشنطن ترى بأن الوقت قد انتهى بالنسبة لإيران، برأيك من يدير الإيقاع؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية بلادنا شكل، أعتقد بأنها تمتلك كل الأدوات والوسائل لإدارة اللعبة. نعم إيران تستثمر أوراقها، أوراق سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز وإغلاقه، أو فيما يتعلق بالميليشيات التي تدعمها، ومحاولة تحريك الأوضاع من الناحية العسكرية والميدانية على أكثر من جبهة، سواء الحوثي أو حزب الله. ولكن بات من الواضح بأن هذه الأوراق لن تؤدي إلى إنقاذ النظام الإيراني، ولن تؤدي إلى تغيير المعادلة الموجودة حاليا، وهي أن اليد العليا للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن واشنطن نعم هي تريد الوصول إلى اتفاق بلا أدنى شك، ولكن ليس بأي ثمن. وبالتالي المشكلة في أن الاتفاق القائم أو الذي يمكن أن يتم ما بين الطرفين يجب أن يحترم الخطوط الحمراء للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالملف النووي، فيما يتعلق بقضايا أخرى استراتيجية في المنطقة وذات أهمية بالغة، ومنها بالمناسبة عملية العلاقة إيران مع الميليشيا ومع الأذرع الموجودة في المنطقة. لذلك هنالك بالفعل إمكانية للوصول إلى اتفاق، ولكن أيضا هنالك إمكانية لأن ننزلق إلى مواجهة أخرى، وهذه الاحتمالية واردة. ربما شهدنا جزءا ولو اشتباك محدود حدث فيما بين إسرائيل وإيران، وكذلك الضربات التي تلقتها إيران بالأمس من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك باعتقادي أن هذا الاحتمال وارد، احتمال الانزلاق إلى مواجهة أشمل يمكن أن نشهدها خلال الفترة القادمة، إن لم يكن هنالك رؤية حصيفة ورؤية واقعية على الأقل من قبل الحكام في إيران للواقع، الواقع الإيراني والواقع في المنطقة، وللصراع الموجود مع الولايات المتحدة.
1: أشكرك أستاذ. يعني سعادة الدكتور عمر، يعني أنت أيضا ذكرت بأنك متفائل أننا أمام اتفاق، يعني مع هذه التطورات الأخيرة، هل نحن يعني إن شاء الله أمام اتفاق كبير أم هنالك احتمالية بسيطة لتصعيد أكبر؟
0: سيدي الكريم، أنا لست منجما، ولكن من معرفتي ودرايتي بأن التاريخ يعلمنا، الدول الكبرى تخطط، هناك نهاية لهذه دعني أقول مسرحية، وإن كان فيها خسائر وضرب ويعني ندفع الثمن، ولكن في النهاية هكذا يصنع التغيير، هكذا يصنع التاريخ. طبعا ما هو قادم، تغير في التحالفات، إدراك ووعي لمصالح جديدة وفرص جديدة في المنطقة وفي العالم. المنطقة المركزية هذه التي نحيا فيها، منطقة الشرق الأوسط، تمتد من مراكش إلى بنغلاديش، حقيقة مرارا وتكرارا قلت فيها جميع الموارد، فيها أصل الشعوب والحضارات، فيها أهم خمس بحار، فيها أهم خمس ممرات مائية استراتيجية، فيها الإمبراطوريات جميعها حرصت على أن تحكم هذه المنطقة إذا كانت تريد أن تحافظ على السيطرة. بطبيعة الحال مع التفاهمات، الدول الكبرى الخمس أو الثلاثة تحديدا، أمريكا، الصين، وروسيا، طبعا مع أمريكا هناك فرنسا وبريطانيا، هناك اتفاق ضمني، هناك قراءات، هناك معلومات لا نستطيع الوصول إليها، ولكن نستطيع أن بالتحليل أن ندركها إذا قرأنا التاريخ بعناية واستحضرنا الوقت الحاضر ونظرنا إلى المستقبل.
1: نحن الوقت داهمنا، نحن اليوم نعيش أكيد في عالم تتسارع فيه الأحداث والتحديات، تتداخل في المصالح، لكن دائما تبقى الحكمة والدبلوماسية هي الطريق الأقصر
0: لا شك
1: للأمن والاستقرار. شاكرين لكم ضيفي، سعادة الدكتور عمر البيطار السفير والدبلوماسي السابق، والأستاذ رامي الخليفة العلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من فرنسا. شكرا لكم، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. نتمنى دائما الأمن والاستقرار لدولتنا ولمنطقتنا. في أمان الله.

0: Come on, come on.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. محمد بن راشد يوجه بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة

0: لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله. لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أنطونيو خوسيه سيغرو رئيس الجمهورية البرتغالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الجمهورية البرتغالية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لويس مونتينيغرو رئيس وزراء الجمهورية البرتغالية. تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وفي إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن المنظومة الجديدة لحكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تحويل 50% من عمليات وخدمات الحكومة الاتحادية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI خلال عامين، قامت حكومة دولة الإمارات ورشة عمل متخصصة لتطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في مسار العمليات والدعم المؤسسي ومسار الخدمات الحكومية بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية وأكثر من 300 من المسؤولين والمختصين في مختلف مجالات العمل الحكومي.
2: تواصل دولة الإمارات تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي عبر ورشة نظمتها وزارة شؤون مجلس الوزراء لإطلاق مسارات تنفيذ المنظومة الحكومية الجديدة. وتهدف المبادرة إلى تطوير الخدمات والعمليات الحكومية وتمكين الكفاءات الوطنية من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وجودة الخدمات، كما تعمل الجهات الحكومية على اختيار خدمات وعمليات ذات أولوية لتطبيقها خلال 90 يوماً، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي ويعزز جاهزية حكومة المستقبل.
1: وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وقال سموه عبر منصة إكس:
3: وجهنا اليوم بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية برئاسة حمدان بن محمد لتقود مرحلة جديدة من مسيرة دبي في أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي. العالم يشهد ثورة علمية متسارعة في علوم الحياة والتقنيات الحيوية والابتكارات الطبية. طموحنا أن تكون دبي في قلب هذه الثورة العالمية ومركزاً لصناعة الحلول التي ترتقي بصحة الإنسان وجودة حياته. ستعمل السلطة على تسريع جهود تطوير بيئة عالمية تحتضن أحدث الحلول الطبية والتقنيات الحيوية وعلوم الحياة وبناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والابتكار والاستثمار والشراكات العالمية لصناعة مستقبل صحي أفضل للإنسان. وكما نافسنا عالميا في الاقتصاد والسياحة والتكنولوجيا، سننافس عالمياً في جودة الحياة والعمر الصحي للإنسان والقادم أجمل وأفضل بإذن الله.
1: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي حفل تخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي، بما يمثل امتدادا للإنجاز الإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سعادة ريتشارد تشامبرز قائد الشرطة في جمهورية نيوزيلندا الصديقة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية وآفاق تطوير الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي. كما شهد اللقاء الإعلان عن إنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي نيوزيلندي في أبوظبي في خطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. محمد بن راشد يوجه بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
0: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: أبو ظبي اف ام،
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمان نكد.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً. مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: التضحية.
12: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
11: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم، ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
13: طولني بعمرك وكافأ النبي عن رب العالمين.
11: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب موبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
14: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل الله ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
11: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
15: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
16: وطننا أمانة، أمانة، فلنحافظ عليه، فلنحافظ عليه.
17: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
18: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
19: راجع بشوقي ولهفتي.
18: أهو بي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.

0: المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمركم كافة البيئة.

0: رب العالمين. يلا كده المشهد استشهد
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب امه وابوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل ام وكل ام مشكورين ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: من ذاكرة الزمن،
3: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
2: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بأف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من إذاعة أبو ظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
11: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: فقرات الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهدت

0: عد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلق سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني
0: ابو ظبي اف ام صوت النخبه تسمعه الصفوه

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
3: في دولتنا.
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي

0: عانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، بجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.